0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: أنا ونيت يوم الليل دنا، ونين اللي بعلات حزينة، صبرت وكان كثر الصبر ظنا، على هامش مسير العاشقين، شرات اللي بعلاته يحنى، رسوم الحب في قلبه دفينة، وكم طبع بحركم من سفنا، ونسبح في لجوجه مخترينا، خيالك دايما ما غاب عنا، وطيفك في منامي يظنينا، ولحظة من عيونك يذبحنا، بصفين الهدب والحاجبين، أنا والله لو منت المغنى، وتملكني عهودا من سنينا، لغني في الهوى في كل فنا، وبيع بيع ناس المرسين.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: على الخليجية.
1: بلا توقيت بلا توقيت، هذه عادتك يا روعة التوقيت، تجي مثل النسيم اللي يدف الشوق بعماقي. زمانك ما تغير والمشاعر مثل ما حسيت، يداعبها هواك ووصلك الهمال والساقي. أسافر بك خيال ويا عساني معك ما رديت، رحابك يتسع بوح الغرام وثورة أشواقي. يبارك ساعتك ربك، مليت الكون ساعة جيت، أهم من العتب عندي وجودك وترك الباقي. وجودك وترك الباقي، تباشير الفرح وجهك ونور البدر ليه طليت. أسطر لك حروفي وادهش أحبابي وعشاقي، تخيرك القدر ولا البخت وانت رفيع الصيت، أنا أكبر حظ عن غيري جدير بحبك الراقي. حبيبي للمسافة جرم في حالي، كثير أبطيت هذا قلبي على عهدي على كفي وميثاقي.
0: أشعار على الخليج.

0: الخارجية.
1: وش غير طلعت علي سيدة الغي؟
2: تم يرسلين الدولة الفخر بالسلام.
3: لا طاح قدرك من عيونه الخرايق، لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة. ما كل شي لك تطوله يا حمدان، احساسك يوافق بانك تطوله.
4: تفرقنا السنين ونجتمع والجرح نفس الجرح، على درب الفراق دموعنا تسبق خطاوينا. شرحت ظروفنا للوقت لكن ما فهم للشرح صبرنا، والصبر جمرة ورا الاضلاع كاوينا. ترى وجه المتيم لو تبسم لا تحسبه مرح، أمانيه التهاوى من عيونه مثل مانينا. بنى من ذكرياته في محيط العاطفة كم صرح، لكن هاج المحيط وما لقاله ساحل أمينا. يا ناس العيد ما له لون ولا له طعم ولا له فرح، وإذا قلت وش الأسباب قلت الله يعافينا. نلوم الوقت والقصة ما تبغي جمع ولا طرح، لأن العيب من ربي خلقنا ساكنا فينا.
0: أشعار فزاع على الخليجية.

0: الخليجية 1009 عاصرت على مر السنوات أشعار فزاع.
1: أنا أجيب ترتيب الحروف الفصيحة
0: عبر محطات شعرية لا يفارقها الإبداع.
2: أنا دربي على العليا صنعته ومن راد العلا يصنع دروبه.
0: فهو الذي رعى الشعر وملتقياته وأمسياته.
2: بس أشكركم لأنكم غير، ما ودي أقول لك صايد غير.
0: وأبحر بسفينته ورفع الشراع.
2: الشعر بحر له ممسى وله مصباح، واتمتع معه في كل وقت وحين.
0: مراحل عشناها مع جمهور فزاع بقصائد تملأ الأسماع وقوافي لا تخلو من الإمتاع. 20 عاما من العمل العام وأعوام عديدة من إبداعات فزاع.
2: أدريكم كم تبون أزيد وأنتم تستاهلون كثير.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: في نفس من يهواك مربع ومرتاح، يا مشغل التفكير صورة خياله، جرحتني في القلب في ساعة وداع جرح النزيف ولا لقينا دواله. أحس جنه ينزع الروح نزاع، والموت في عيوني تهايا ظلاله، ولا كما هم تكسر في الأضلاع نفسي حداها من هواها زواله. آمنت في أمره وعطيته الطاع، وهو يعذبني على كل حال،
3: وهو يعذبني على كل حال.
2: راعي جبين في دجى الليل لماع، وخد كما البراق ياض اشتعاله، والعين عين اللي حذور ومرتاع، والعنق عنق اللي يذيره خياله. تورد على يم غزير ونباع، غر من الارام صعب المناله، ما بين قلبي والفكر دايم صراع، كنه على روحي تهافت اهواله. يا ما رفعت الصوت لكن ما شاع، صوت يردد بالصدى في باله، شروات ذيب يربع واهلي، يا فات عشاء وحايل البين حاله، وهيج اشجاني اللي حب ذعداء، ليت النسيم منهم رساله، عسى ظني فيها للعرف ما ضاع، شني على زيزه وحاضي حلاله، امشي وسامي للطويلات ميقاع، روش الشروف وعاليا من تلاله، لا في الهوى رحمه ولا منك منفاع، يا مشغل التفكير صوره خيالي.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: خلكم مستانسين ويانا على 1-0.

رب الأفعال ويجود بحر الجود راس المعزة والرجولة فخر دوله وله طوله طيب النبا ينصاه.

0: الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر
1: وحب الفزعة وقلبي فزوع،
2: وأنا شاعر يجلب أي حلم طرق في كل ديرة.
1: لأن الحياة بلا مشاعر،
2: الحياة بلا مشاعر
1: خجولة.
3: يقول عن ساحة الشعر وأهل الشعر طال البعاد، والشعر محبوب بيوته ليا أحبيبه، ما لي أرى مدعينك يا شعر في ازدياد، هل أصبحت ساحتك يا شعر متسيبه؟ والحبكة اللي معانيها تجر الفواد، صاير لها وقت على سماعة متغيبها،
4: على سماعة متغيبها.
3: إلى جماهير شعري من جميع البلاد، شاعركم الظن منكم فيها ما خيبه، سافر يعانق نسيم البرد في كل واد، البرد بيني وبينه صحبتنا،
2: صحبتنا
3: طيبها. ويا شاعر في شعرك أوصيك، فالاجتهاد اختر من ابكار فكرك والتدع ثيبها، ووصي المنتقد لو حب ذا الانتقاد تكون نظرات فكره ما هي قريبة،
4: فكره ما هي قريبة،
3: ولينتقد من نصوص الشاعر اللي أراد لك أن يعيب نصوصه، ما هو يعيبه. نحتاج للنقد حاجة أرضنا للسماد، لو كان ريحة نتل،
4: لو كان ريحة نتل
3: منابته طيبة.
0: أشعار فزاع على الخليجية. واحد صفر صفر تسعة، الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: خلكم مستانسين ويانا.
1: صمت بلا صورة.
2: يا سليل العز لي وادي رمز سامي بين لا هله، حي رمز الفخر لسيادي حاكم نعزاه.
3: بقولكم عن هالبنت الشاعر اللي عدت هالقصيدة الجميلة، يدها علمني شؤون البر، ونحن اليوم نعلمها حفيدة. الهدف أن تكون موسم هذه الحكومة أفضل موسم، وانتوا حققتوا، ولكن هدفنا بعيد. نطالبكم أن تكونوا أخير حكومة دولة الإمارات في العالم. انتوا لا مش موظفين، انتوا قيادات اللي نعتمد عليكم.
1: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: رئيس الدولة والمستشار الألماني يشهدان إطلاق الحوار الاستراتيجي وإعلان نوايا بشأن إنشاء مجلس استثمار إماراتي ألماني وعدد من الاتفاقيات. الإمارات تؤكد حرصها على علاقاتها مع جميع الدول بما يخدم مصالح الشعوب.
1: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: أسعد الله صباحكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، في تقديمها صفاء رزق. شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ومعالي فريدريك ميرتس مستشار ألمانيا اليوم إعلان عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وخطابات نوايا للتعاون بين البلدين في العديد من المجالات ذات الأولوية، وذلك في إطار زيارة دولة يقوم بها سموه إلى ألمانيا. وتهدف هذه الاتفاقيات إلى مواصلة تعزيز الشراكة طويلة الأمد بين الإمارات وألمانيا وتنمية تعاونهما إلى آفاق أوسع في إطار شراكتها الاستراتيجية، خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية والتكنولوجيا المتقدمة والطاقة. وتشمل التالي إعلان النوايا المشترك بشأن إنشاء مجلس الاستثمار الإماراتي الألماني، إعلان إطلاق الحوار الاستراتيجي، مذكرة بشأن ترتيبات النقل الجوي وحقوق الوصول للناقلات الوطنية الإماراتية إلى مطار برلين، ترتيب تعاون نحو تطوير مبادرة دولية لتيسير إجراءات المسافرين، خطاب نوايا بشأن استكشاف إطار للتعاون في مجال الدفاع والأمن، إعلان النوايا المشتركة على مواصلة توسيع التعاون في مجال الطاقة، إعلان نوايا مشترك بشأن الاستثمار في مركز البيانات في ألمانيا، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال مكافحة الجريمة بأشكالها كافة، اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال البيئة، مشروع خطاب نوايا بشأن إقامة تعاون في مجال استضافة البيانات ونظم المعلومات، وأخيراً مذكرة تفاهم في مجال الثقافة. في ضوء قرار الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة بقطع علاقتها مع دولة الإمارات، تؤكد الإمارات تقديرها لعلاقاتها مع جميع الدول وحرصها الدائم على تطويرها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز التفاهم والتعاون والازدهار. وتتطلع دولة الإمارات إلى أن يكون هذا القرار مؤقتاً بما يحفظ الروابط الأخوية بين الشعبين الشقيقين. كما تؤكد وزارة الخارجية تقدير دولة الإمارات للشعب الجزائري الشقيق واعتزازها بالروابط التي تجمع الشعبين، ولا سيما بأبناء الجالية الجزائرية المقيمة على أرض الدولة والزائرين، وحرصها على استمرار هذه الروابط والمصالح المشتركة وتعزيزها. استضافت أم القوين الملتقى الوطني الاقتصادي الأول للمرأة الإماراتية 2026 الذي نظمه مجلس سيدات أعمال الإمارات في غرفة التجارة وصناعة أم القوين، حيث أقيم الملتقى تحت شعار بنظهر الأقوى والأفضل الذي أطلقته سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك ضمن الاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية 2026. بهذا الخصوص تحدثت لمركز الأخبار سعادة عائشة محمد سعيد الملا رئيس مجلس سيدات أعمال الإمارات.
5: اختتمنا في أم القوين أعمال الملتقى الوطني الاقتصادي الأول للمرأة الإماراتية 2026 الذي أقيم تحت شعار بنظهر الأقوى والأفضل، وقد نظم الملتقى مجلس سيدات أعمال الإمارات باستضافة مجلس سيدات أعمال أم القوين. انتقلنا بالملتقى إلى مرحلة ركزت بصورة أكبر على النمو والاستدامة والأثر الاقتصادي، فقد أكدنا أن المرأة الإماراتية حققت حضوراً متميزاً في مختلف مجالات العمل وريادة الأعمال في ظل بيئة اقتصادية وتشريعية داعمة وفرتها دولة الإمارات، وقد عكس شعار بنظهر الأقوى والأفضل مرحلة جديدة ارتبط فيها التمكين الاقتصادي بقدرة المرأة على بناء شراكات ناجحة ومستدامة والاستفادة من التكنولوجيا والابتكار والتوسع في قطاعات جديدة. وقد كشفت أعمال الملتقى عن أرقام لافتة، إذ بلغ ما تمتلكه سيدات الأعمال نحو 290,000 رخصة تجارية تمثل أكثر من 21% من الرخص القائمة في الدولة.
1: الأخبار من شبكة ARN.
4: أكدت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني تسجيل هزة أرضية بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر جنوبي لبنان، بالتزامن مع إعلان الجيش الإسرائيلي استكمال سيطرته العملياتية على مرتفعات علي الطاهر. وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي استخدم أكثر من 1100 طن من المتفجرات لتدمير أنفاق علي الطاهر، وكان الموقع يضم 8 أنفاق تحت الأرض يبلغ طولها الإجمالي أكثر من 5400 متر. وقالت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إن عناصر قيادة المنطقة الشمالية والفرقة 36 استكملت سيطرتها العملياتية على مرتفعات علي الطاهر في جنوب لبنان، فيما تواصل القوات الإسرائيلية تدمير شبكة الأنفاق التي أقامها حزب الله في المنطقة. إلى هنا مستمعينا الكرام، أصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة، في أمان الله.
1: الأخبار من شبكة ARN.
6: واحد صفر صفر تسعة.
7: الجو جوكم

0: الساعة 7 في استديوهات الخليجية. وصبحكم الله بالخير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: الخليجية 1009 عاصرت على مر السنوات أشعار فزاع.
3: أنا أجيب ترتيب الحروف الفصيحة
2: عبر محطات شعرية لا يفارقها الإبداع.
4: أنا دربي على العليا صنعته، ومن راد العلا يصنع دروبه.
2: فهو الذي رعى الشعر وملتقياته وأمسياته.
5: بس أشكركم لأنكم غير، ما ودي أقول لك صايد غير.
2: وأبحر بسفينته ورفع الشراع.
6: الشعر بحر له منسى وله مصباح، واتمتع معه في كل وقت وحين.
2: مراحل عشناها مع جمهور فزاع، بقصائد تملأ الأسماع، وقوافي لا تخلو من الإمتاع. 20 عاما من العمل العام، وأعوام عديدة من إبداعات فزاع.
7: أدريكم أنكم تبون أزيد، وأنتم تستاهلون كثير.
8: الساعة 7:07.
9: ها، طلبت الكوفي؟
10: هي طلبت، وبيوصلك الساعة 7:07.
11: A few moments later.
12: ما أدري وين أصير اليوم.
13: الحين عندك كل هالجمال في 7 إمارات وما تعرف وين تصير؟
14: 707 مع عهود وعبد الله من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 10 الصبح،
15: بالتعاون مع جزيرة.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وهذه جولة على عواصمنا الخليجية لمعرفة درجات الحرارة، ونبتديها من دبي والعاصمة أبوظبي بدرجات الحرارة فيهم 39 31، المنامة 38 33، الدوحة 46 32، الكويت 39 31، مسقط 35 31، وأخيرا الرياض 44 31.
0: هو الخليج على الخليجية.
2: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
1: يسعد صباحكم وكل أوقاتكم وجمع مبارك للجميع. إن شاء الله يا رب جمعة طيبة ومباركة يا رب لكل من يسمعنا ويتابعنا، ويسعد صباحكم وإن شاء الله ويكند سعيد يا رب. يعني اليوم كم من ساعة نصير نخلص أمورنا، نخلص هذا الأسبوع ونستلم الويكند استلام جميل، نستمتع فيه، نسترخي، نسير أماكن حلوة، نغير جو، نكتشف أماكن جديدة. المهم يعني يكون عندنا ميني بلان للويكند، تمام؟ وإن شاء الله تعالى نرجع يوم الاثنين ونستمر أكيد بإنت تاجيتنا ونستمر في حياتنا. تحية طيبة وجه لكم جميعا، أخوكم عبد الله المهيري وياكم ب 707 من الحين ولغاية الساعة 10 صباحا. ابتدينا وياكم بالضبط على الساعة 7:07. اختي عبير يا صباح النور والسرور، تحية طيبة اوجهها لك ويا مرحب الساعة بالجميع. ونوجه تحية اكيد لاختي وزميلتي عهود الخلاني وبن الرحمن، ترجع تتابع ويانا يوم الاثنين. واليوم يعني بختم الأسبوع وياكم روحي، فأكيد أسعد بيتا وصلكم دائما ويانا على رقم الاسمس 4000، أيضا عبر تطبيق الخليجية عبر الرسائل النصية المجانية. جماعة الخير، وصلنا لنهاية الأسبوع، واليوم إن شاء الله تعالى بيكون عندنا المتأهل الأخير لأكيد مسابقة يوم المرأة الإماراتية والجائزة الرائعة لتنتظركم من إزالة. فهذه فرصة المشاركة مفتوحة لكم، يعني بطلق المسابقة من الحين، بعطيكم هالثلاث ساعات كاملين تشاركونا براحتكم عشان تضمنون دخولكم للسحب. نسحب على المتأهل الأخير، عقب نسحب على اسم الفايز اللي بيفوز ويانا بباكج رائع جدا مقدم من إزيل. يعني هو نوعين، تمام؟ الباكج يشمل شيئين، الشيء الأول يعني منتج من الشاي الأخضر للريفايننج والبرايتنينج، أيضا عندنا اللي هو منتج من النيلة الزرقاء للبرايتنينج والسموثينج، عرفتوا؟ فكل هاي الأشياء للعناية بالبشرة مقدم لكم من إزيل اللي تأسست عام 2012 في الإمارات على يد منى العباسي، مستوحاة من جذورها المغربية وطقوس الجمال اللي نشأت عليها. طبعا رحلة إزيل بدأت أول شيء عبر الفيسبوك والمعارض، من بعدها فتحت أول كشك لها عام 2014 قبل لا تتوسع وتتطور لعلامة متكاملة تجمع بين المنتجات والمتاجر والسبا. طبعا اسم إزيل مستوحى من كلمة أمازيغية قديمة معناتها النقاء، يعني من علامة بدأت رحلتها في الإمارات توسعت إزيل اليوم وبتاخذ تجربة الجمال المغربي لجمهور أكبر في المنطقة. أكيد البداية كانت من المملكة العربية السعودية وأكيد الاتجاه إلى الإمارات، فأكيد هذه فرصة رائعة جداً تنتظركم للفوز ويانا بهذه الباقة المميزة من إزيل. فاليوم سؤالنا هو كالمعتاد، من هي المرأة الإماراتية في حياتكم اللي حابين أنكم يعني تهدونها هذه الهدية الحلوة المميزة من إزيل، تمام؟ باب المشاركة مفتوح، رقم الاسمس 4000، أيضا عبر تطبيق الخليجي عبر الرسائل النصية المجانية، ننتظر مشاركاتكم. طبعا إن شاء الله تعالى خلال الأسبوع القادم بيكون عندنا زيارة لمدرسة من المدارس، والتفاصيل بنخبركم عنها بإذن الرحمن خلال أكيد الفترة القادمة. لكن خلوني أذكركم دائما الحين تسمعوني، وأظن الطلبة يسمعوني صار المدارس، إن شاء الله يا رب توصلون مدارسكم بالسلامة، وهلا هلا بعماركم واستمتعوا بهذا اليوم الدراسي. طبعا خلوني أذكركم أن تقدرون تزورون موقعنا الإلكتروني تلفوني 1009.ae وتسجلون بيانات مدرستكم، لأن نحن أنا وعهود صراحة مستانسين، نحب نزور المدارس، ودنا نزور كل المدارس، فيمكن مدرستكم تكون من ضمن القائمة لهذا العام. وجولتنا طبعا بيكون فيها جوائز روعة، 3 أجهزة لوحية لكل مدرسة مقدمة من سكيبلي من راك بانك والخليجية 1009، بالإضافة لسماعات وهدايا وسكوترات، شنط مدرسية، معدات السلامة من هيئة الطرق والمواصلات. فزوروا موقعنا الإلكتروني 1009.ae وسجلوا بيانات مدرستكم، ويمكن نكون عندكم ونقدم لكم هذه الجوائز الرائعة. العودة للمدرسة مع الخليجية 1009 برعاية هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، جي جيز بنز، جود سول فود، انستا شوب، سكيتشرز، وسكيبلي من راك بانك. خلوني أخبركم عن سكيتشرز، يعني من برانداتي المفضلة. تساعد سكيتشرز الأطفال على الانطلاق بأفضل إطلالة، ونقدر نشتري تكرمون حذائين مقابل 399 درهم، ونحصل على مجموعة مستلزمات مدرسية مجانية، والكبار يقدرون يشترون أي زوجين مقابل 599 درهم. خلونا نسارع، العرض لفترة محدودة. بعد شوي دامنا نحن على أبواب الويكند، بسألكم سؤال وأطلق وياكم أنت ولا الاي اي، ونشوف شو جوابكم وشو جواب الاي اي. أما الحين خلونا ننتقل لهاي المحطة الغنائية من عبد المجيد عبد الله، ومن جديده وألبومه الجديد، ألبوم رائع جدا، لازم لازم لازم نسمع 21 أغنية. تحية طيبة وجهها للجميع، أختي آمنة، أختي مريم، يسعد صباحكم. وأيضا ما عرفت الاسم، تحية طيبة وجهها للجميع.

0: على الخليجية.
1: مرحبا يا مشيت الزور هلي يا هلا، مرحبا يا راس مالي وكنزي وذهبي، أقبلي وانشبهرت فيك نظرات الملا أكثري من ذكر ربي ومن ذكر النبي. الله أكبر يا قوام خلق الله على مدمجين تحت خصر تحت عاتق ضبي، أشهد إني رحت فيها معك شوق وغلا، والبدر قد قال محد يحب اللي يبي جد لك قلب عليها الدهر شرب وكلا، وطاح لك راس عزيز شموخ يعربي، وصار سرك حد موس على الوجه اعتلى، انطمن في لحيتي وانت علا فش نبي، ليتني عييت بالقلب مرخصته ولا وهقتني حيل تذيب في قلب غبي، البلني قلت لك لا قلتي لي بلا، كن قلب بين الأضلاع عند أمك صبي، ابتليتيني عسى الله يعين المبتلى، لين عاهدتك على الوصل لو كان حبي طالبك روفي بحالي ترى المتلي تلا، وعتقي قلبي تراني وحيد أمي وبي.
0: أشعار
2: أشعار
0: على الخليجية.
2: على الخليجية.
3: تساعد سكتشرز الأطفال على الانطلاق بأفضل إطلالة، اشتري حذائين مقابل 399 درهما واحصل على مجموعة مستلزمات مدرسية مجانية، كما يمكن للكبار شراء أي زوجين مقابل 599 درهم. سارعوا العرض لفترة
4: العودة إلى المدارس برعاية إنستا شوب، استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي في الوقت المناسب. حملوا تطبيق إنستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل.
5: من الأوقات العائلية إلى عطلات نهاية الأسبوع، هناك كيا لكل رحلة. اكتشف مجموعة سيارات كيا المتنوعة والمصممة لتمنحك الراحة والتقنيات والقدرات التي تحتاجها مهما كانت وجهتك. انطلق بكيا جديدة ابتداء من 820 درهما شهريا شامل الضريبة مع الدفعة الأولى علينا. اشتري الآن وادفع القسط الأول في 2027 بالإضافة إلى ضمان وصيانة لمدة 5 سنوات على طرازات مختارة. اختبر قيادة كيا اليوم لدى الطير للسيارات وبريمير موتورز أو اتصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
4: العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. دبي الجنوب مدينة المطار ذات التركيز الاستراتيجي على قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، توفر لعملائها فرصا استثمارية متنوعة وخدمات متميزة في موقع واحد. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.
6: أجراس المدارس ردت الدق مرة ثانية. الخليجية 1009 بترجع تزور مدارس الدولة، وفريقنا مجهز فعاليات ممتعة، وفي كل زيارة بنوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة إلى سماعات الخليجية 1009 اللاسلكية وهدايا كثيرة، وبعد عندنا سكوترات شنط مدرسية معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكم الحين عبر موقع الخليجية 1009.ae، ممكن نكون قريبا عند بوابة مدرستكم ونفاجئكم انتو وزملائكم بجوائزنا. العودة إلى المدارس على الخليجية 1009 بدعم من هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، إنستا شوب، جود سول فودز، أقلام جي جيز، سكيتشرز، وسكيبلي من راك بانك.
7: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
6: استمتعوا بإقامات فندقية استثنائية في جزيرة ياس ودخول إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية رائعة. احجزوا الآن عبر yasisland.com.

0: السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إن شاء الله يا رب درب السلام لكم جميعا وين ما كانت وجهتكم. الكثافة طبعا في هذه الأوقات تكون بالاتجاه إلى دبي عبر الطرق الرئيسية شارع الاتحاد وشارع الشيخ محمد بن زايد. بالنسبة لشارع الإمارات الحركة فيه جدا طبيعية وانسيابية. داخل دبي أشوف الأمور طيبة حتى هذه اللحظة، وهنالك حادث مروري عند شارع الخيل أو في شارع الخيل مسبب شوية ازدحام، طبعا بيكون قبل منطقة غدير الطير بالاتجاه إلى العاصمة أبوظبي. عدا عن ذلك أشوف الأمور طيبة الحمد لله في معظم الطرقات الأخرى، وإن شاء الله يارب توصلوا وجهاتكم كلها بالسلامة. وهلا هلا بعماركم.
3: احجزوا إجازتكم في جزيرة ياس واستمتعوا بإقامات فندقية استثنائية ودخول إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية رائعة. احجزوا الآن عبر yasisland.com.
2: يا صباح الخير للجميع، اختي مي يسعد صباحك وكل اوقاتك ولكل من يتواصل ويانا على الرقم الاسمس 4000 ايضا عبر تطبيق الخليجية. اباكم تشاركونا
4: انت ولا الاي اي.
2: نبى نسأل الاي اي اليوم سؤال، بس ابى اشوف شو اجاباتكم. اول، خططولي يوم اجازة ب100 درهم. عندكم 100 درهم، كيف بتقضي اجازتك ب100 درهم؟ عطنا خطتك، شو الأشياء اللي بتسويها ب100 درهم، وعقب نسأل الـ AI ونقارن الإجابات. خلونا نسمع عن حسين الجسمي، هذه المحطة الغنائية نفح باريس، ونرجع نتابع وياكم. صباحكم ورد.

0: بودكاست استكانة.
1: تذكر موقف يمكن من أول دقيقة حسيت أن المشكلة ما كانت في البشر؟
2: حالات كثيرة. من الأسف في السنوات الأخيرة هذا التجميل والهوس في التجميل خرب طب الجلدية. الجلد فعلا المرآة الخارجية داخل جسم الإنسان. عن طريق الجلد أقدر أتنبأ إذا هذا الشخص عنده مشكلة لا سمح الله بالكبد، إذا عنده مشكلة بالكلى، إذا عنده مشكلة في نقص الدم والحديد، فقط عن طريق النظر للأظافر. على سبيل المثال مريض الصدفية، صدفية بقع حمراء عليها قشور، لكن 30% من مرضى الصدفية ممكن يصابون بصدفية المفاصل، حبة صفرة صغيرة حوالين العين، على طول أدري إن هذا الشخص عنده ارتفاع في الكوليسترول.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي، استشاري أمراض جلدية. قريبا
4: 1-0-0-9 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.
5: احجزوا إجازتكم واستمتعوا بإقامات فندقية استثنائية ودخول إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية رائعة. احجزوا الحين عبر yasisland.com.
6: هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقدا للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت الخليجية 1009 مع سكيبلي من راك بنك، وقد فتحنا لكم أبوابا جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. سيحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و 100,000 درهم بانتظاركم. تفضلوا بزيارة 1009.ae وقم بتحميل إيصال سكيبلي وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي بدأ على الخليجية 1009.
7: العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز. في هذا الفصل الدراسي الجديد ساعد طفلك على جعل كل كلمة مهمة مع أكثر من 30 نموذجا من الأقلام لتناسب كل أسلوب كتابة. في هذا الفصل الدراسي الجديد اجعلها جيجيز، الاسم المتنامي في الكتابة. تفضل بزيارة jijisinternational.com واكتشف مجموعتنا.
8: روائع عمان بانتظاركم مع دناتا للسفريات. استكشفوا أسواق مسقط النابضة بالحياة ومعالمها العريقة. عيشوا أجواء الخريف في ظفار أو استمتعوا بالمشاهد الآسرة في الجبل الأخضر. احجزوا عطلتكم المميزة مع رحلات الطيران والإقامات الفندقية والمزايا الإضافية. اتصلوا على 800 دناتا أو زوروا فرع دناتا للسفريات الأقرب إليكم.
9: دناتا خيرات أبكى.
10: العودة إلى المدارس برعاية إنستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق إنستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل. النداء الأخير. أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.

0: من أغاني راشد الماجد الجميلة، واللي دائما نسمع أروع الأغاني عندنا هني على هو الخليجية 1009. سمعنا يرضيك، وهذا برنامج 707. عبد الله المهيري وياكم مستمرين إن شاء الله تعالى إلى الساعة 10:00 صباحا. يسعد صباحكم وكل أوقاتكم. جماعة الخير، اليوم 11 سبتمبر، يعني تاملنا كم من يوم، وأكيد قمة الإعلام العربي تنطلق أكيد فعالياته، وفي موعد مهم لطلبة الإعلام والمواهب الشابة، بيكون عندنا حفل توزيع جائزة الإعلام للشباب العربي إبداع في دورتها 9 ضمن فعاليات قمة الإعلام العربي، وبيكون تاريخ 16 سبتمبر. الجائزة تحتفي بإبداعات طلبة الإعلام العرب في مجالات مختلفة، من الفيديو القصير والبودكاست والتصوير إلى التقارير الصحفية والوسائط المتعددة وحتى الألعاب الإلكترونية. إذا حابين تشوفون الجيل القادم من الإعلام العربي، كون جزء من الحدث واحجزوا مقاعدكم عبر dpc.org.ae. طبعا فعاليات قمة الإعلام العربي تستمر من تاريخ 15 إلى 17 سبتمبر، فلا تفوتون أكيد هذه الفرصة. 7 منتديات إعلامية متخصصة تجتمع تحت مظلة واحدة، وأهم الأسماء ورواد المشهد الإعلامي وصناع المحتوى بيكونوا متواجدين ومتجمعين في قمة الإعلام العربي 2026، واللي بيكون في مركز دبي التجاري العالمي. زي يا جماعة الخير، قلت لكم يعني خلونا نسأل أول شيء أنفسنا قبل أن نسأل الـ AI.
1: أنت ولا الـ AI؟
0: يعني عندي 100 درهم

وعندي يوم إجازة، كيف أخطط هذا اليوم؟ شو الأشياء اللي أقدر أسويها بأمية درهم في يوم إجازة؟ خلوني أشوف خططكم. أنتظر مشاركاتكم على رقم الاسمس 4000 أو عبر تطبيق الخليجية تمام عبر رسائل نصية المجانية. عقب ما نشوف مشاركاتكم نسأل صديقنا تشات جي بي تي، نسأله أنه يخطط لنا يوم إجازة بأمية درهم ونقارن، نشوف شو الأشياء اللي تطلعون فيها وشو الأشياء اللي هو بيطلع فيها، تمام؟ ونسوي هذه المقارنة السريعة على هو الخليجية 1009 ببرنامجنا 707. اليوم إن شاء الله تعالى وخلال الساعة القادمة بيكون عندنا مقابلة أجريناها مع أختي هدى المطروشي، أول امرأة إماراتية تمتهن مهنة اللي هو شو؟ إنها تكون ميكانيكية، يعني المواتر والميكانيكا وكل هاي الأمور أتقنتها وأجادتها. أكيد المقابلة بتكون خلال ساعتنا القادمة من 707 على هو الخليجية 1009.

0: الخارجية.
1: وتغير طباعك علي سيد الغي.
2: تم يرسلين الدولة الفخر بسلام.
3: لا طاح قدرك من عيونه الخرايق. لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة. ما كل شي يدك تطوله يا حمدان. حمدان احساسك يوافق بانك تطوله
4: فزار.
5: الله أكبر منك يا فتنة دبي، حالتك المزيون ماهيبة حالة، ناس تقول إن الغزالة هي اللي لها عليك من الوصايف دلالة، وناس تقول إن الضبي أقرب شوي في وقفته في لفتته في انفعاله، وأنا رغم آراءهم ودية أني أحاول أشرح كل راينا الحالة. يا صار بين أمك وبين الضبي شيء، وربي وهبك من الوصايف جماله، ولا أبوك في لحظة الطيشة والغي سوى علاقة عابرها مع غزالة مع غزالة مع غزالة مع غزالة. عموما إن كان السبب ذيك أو ذي، يا كبر حظ اللي جذبك الوصالة يا كبر حظ اللي جذبك الوصالة.
0: أشعار فزاع على الخليجية. واحد صفر صفر تسعة الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات للحفاظ على سلامة الأطفال. لا تتوقف أبداً على معابر المشاة، ولا تصطف بشكل مزدوج، ولا تعيق مداخل المدارس. استخدم دائماً مناطق إنزال واستلام الطلاب المخصصة، وتأكد من أن طفلك يرتدي حزام الأمان أو مقعداً مناسباً، وقد بأمان. هيئة الطرق والمواصلات، معاً نمضي بدبي قدماً.
2: احجزوا إجازتكم في جزيرة ياس واستمتعوا بإقامات فندقية استثنائية ودخول إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية رائعة، بما في ذلك عالم فيراري وعالم وورنر براذرز وسي وورلد وياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبوظبي. احجزوا الآن عبر yasisland.com.
1: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راك بانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر تطبيق سكيبلي، وتابعوا @سكيبلي آب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راك بانك الائتمانية. تطبق الشروط والأحكام. حملوا التطبيق سكيبلي اليوم.

0: صوت بلا صورة.
1: يا سليل العز لي وادي رمز سامي بين لا هلة، حي رمز الفخر لسيادي حاكم نعزاه.
2: بقولكم عن هالبنت الشاعر اللي عدت هالقصيدة الجميلة، يدها علمني شؤون البر، ونحن اليوم نعلمها حفيدة. الهدف أن تكون موسم هذه الحكومة أفضل موسم، وانتوا حققتوه، ولكن هدفنا بعيد. نطالبكم أن تكونوا أخير حكومة دولة الإمارات في العالم. انتوا لا مش موظفين، انتوا قيادات اللي نعتمد عليكم.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
3: رئيس الدولة يحضر مأدبة عشاء قامها الرئيس الألماني تكريما لسموه في إطار زيارة دولة إلى ألمانيا. رئيس الدولة والمستشار الألماني يشهدان إطلاق الحوار الاستراتيجي وإعلان نوايا بشأن إنشاء مجلس استثمار إماراتي ألماني وعدد من الاتفاقات. من دبي إلى أم القوين، مبادرة تسلط الضوء على أثر المرأة الإماراتية اقتصاديا وتنمويا.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARL.
3: أسعد الله صباحكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، في تقديمها صفاء رزق. حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مأدبة العشاء التي أقامها تكريما لسموه فخامة الدكتور فرانك فالتر شتاين ماير رئيس الألماني، وذلك في إطار زيارة دولة يقوم بها سموه إلى ألمانيا. وتبادل سمو الرئيس الألماني خلال لقاء الأحاديث الودية معربا سموه عن شكره لفخامته على حفاوة الاستقبال التي حظي بها والوفد المرافق خلال الزيارة، وتقديره لكلمته التي عبر خلالها عن عمق العلاقات وقوة الشراكة المتميزة التي تجمع البلدين وما يتطلعان إليه مستقبل أكثر ازدهارا. وقال سموه إن العلاقات الإماراتية الألمانية تقوم على أسس راسخة من الثقة والاحترام المتبادلين، مشيرا إلى إسهام الجالية الألمانية ورواد الأعمال الألمان في مجتمع الإمارات، وهم جزء من قصة نجاح، ونتطلع إلى الترحيب بمزيد منهم في المستقبل في ظل ما تنعم به الدولة من ازدهار وما توفره من بيئة آمنة ومستقرة لحوالي 200 جنسية. كما أعرب سموه عن تطلعه لأن تشهد هذه الزيارة نتائج مثمرة يكون لها بالغ الأثر في الارتقاء بعلاقات البلدين. من جانبه رحب الرئيس فرانك فالتر شتاين ماير بزيارة سموه مشيدا بدوره في الارتقاء بعلاقات البلدين وازدهارها، مؤكدا اهتمام بلاده بالبناء على هذه العلاقات لدفع التعاون المشترك على مختلف المستويات. شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ومعالي فريدريش ميرتس المستشار الألماني إعلان عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وخطابات نوايا للتعاون بين البلدين في العديد من المجالات ذات الأولوية، وذلك في إطار زيارة دولة يقوم بها سموه إلى ألمانيا. وتهدف هذه الاتفاقات إلى مواصلة تعزيز الشراكة طويلة الأمد بين الإمارات وألمانيا وتنمية تعاونهما إلى آفاق أوسع في إطار شراكتها الاستراتيجية، خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية والتكنولوجيا المتقدمة والطاقة. وتشمل التالي: إعلان النوايا المشترك بشأن إنشاء مجلس الاستثمار الإماراتي الألماني، إعلان إطلاق الحوار الاستراتيجي، مذكرة بشأن ترتيبات النقل الجوي وحقوق الوصول للناقلات الوطنية الإماراتية إلى مطار برلين، ترتيب تعاون نحو تطوير مبادرة دولية لتيسير إجراءات المسافرين، خطاب نوايا بشأن استكشاف إطار للتعاون في مجال الدفاع والأمن، إعلان النوايا المشترك على مواصلة توسيع التعاون في مجال الطاقة، إعلان نوايا مشترك بشأن الاستثمار في مركز البيانات في ألمانيا، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال مكافحة الجريمة بأشكالها كافة، اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال البيئة، مشروع خطاب نوايا بشأن إقامة تعاون في مجال استضافة البيانات ونظم المعلومات، وأخيرا مذكرة تفاهم في مجال الثقافة. في بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، تنظم بلدية دبي معرض أثر في حوي ند الشبا خلال الفترة من 27 سبتمبر 2026 في مساحة تحتفي بتجارب ملهمة وتسلط الضوء على مبادرات وقصص تعكس حضور المرأة الإماراتية في مسيرات التنمية. والحديث أكثر عن فكرة المعرض وأبرز رسائله تحدثت لمركز الأخبار إيمان الفلاسي رئيس مجلس سيدات بلدية دبي.
4: نظمت بلدية دبي تزامنا مع احتفالات دولة الإمارات العربية المتحدة بيوم المرأة الإماراتية معرض أثر، الذي يحتفي بما حققته المرأة الإماراتية من حضور وإنجاز، ويتنقل بمفهوم تمكينها إلى آفاق أوسع تبرز الأثر الملموس لإسهاماتها في المجتمع والاقتصاد في تعزيز جودة الحياة، وذلك في حوي ند الشبا في الفترة من 7 إلى 21 سبتمبر 2026. ويجسد اسم أثر الفكرة التي انطلق منها المعرض بعد مسيرة ممتدة من دعم المرأة الإماراتية وتمكينها وتعزيز مشاركتها في مختلف المجالات. ويأتي هذا المعرض ليسلط الضوء على ما أثمرته هذه المسيرة، محتفياً بالمواهب والمشاريع وقصص النجاح والإسهامات المؤثرة، ليمنحها مساحة جديدة حاضنة للنمو والوصول إلى شرائح أوسع من المجتمع.
3: إلى ذلك، استضافت ملقوين الملتقى الوطني الاقتصادي الأول للمرأة الإماراتية 2026 الذي نظمه مجلس سيدات أعمال الإمارات في غرفة تجارة وصناعة أم القوين، حيث أقيم الملتقى تحت شعار بنظهر الأقوى والأفضل. حول ذلك تحدثت لمركز الأخبار سعادة عائشة محمد سعيد الملا رئيس مجلس سيدات أعمال الإمارات.
5: اختتمنا في أم القوين أعمال الملتقى الوطني الاقتصادي الأول للمرأة الإماراتية 2026 الذي أقيم تحت شعار بنظهر الأقوى والأفضل. وقد نظم الملتقى مجلس سيدات أعمال الإمارات باستضافة مجلس سيدات أعمال أم القوين. انتقلنا بالملتقى إلى مرحلة ركزت بصورة أكبر على النمو والاستدامة والأثر الاقتصادي، فقد أكدنا أن المرأة الإماراتية حققت حضوراً متميزاً في مختلف مجالات العمل وريادة الأعمال في ظل بيئة اقتصادية وتشريعية داعمة وفرتها دولة الإمارات. وقد عكس شعار بنظهر الأقوى والأفضل مرحلة جديدة ارتبط فيها التمكين الاقتصادي بقدرة المرأة على بناء شراكات ناجحة ومستدامة والاستفادة من التكنولوجيا والابتكار والتوسع في قطاعات جديدة. وقد كشفت أعمال الملتقى عن أرقام لافتة، إذ بلغ ما تمتلكه سيدات الأعمال نحو 290,000 رخصة تجارية تمثل أكثر من 21% من الرخص القائمة في الدولة.
3: نهاية النشرة، في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN. الخليجية 1009 عاصرت على مر السنوات أشعار فزاع.
6: أنا أجيب تركيب الحروف الفصيحة
0: عبر محطات شعرية لا يفارقها الإبداع.
7: أنا دربي على العليا صنعته ومن راد العلا يصنع دروبه.
0: فهو الذي رعى الشعر وملتقياته وأمسياته.
8: بس أشكركم لأنكم غير، ما ودي أقول لك صايد غير.
0: وأبحر بسفينته ورفع الشراع.
9: الشعر بحر له ممسى وله مصباح، واتمتع معه في كل وقت وحين.
0: مراحل عشناها مع جمهور فزاع بقصائد تملأ الأسماع وقوافي لا تخلو من الإبداع. 20 عاما من العمل العام وأعوام عديدة من إبداعات فزاع.
10: أدريكم أنكم تبون أزيد وأنتم تستاهلون كثير.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وهذه جولة على عواصمنا الخليجية لمعرفة درجات الحرارة، ونبتديها من دبي والعاصمة أبوظبي. بدرجات الحرارة فيهم 39 31، المنامة 38 33، الدوحة 46 32، الكويت 39 31، مسقط 35 31، وأخيرا الرياض 44 31.
0: هو الخليج على الخليجية.
2: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
1: يا مرحبا بالساعة الجميع، هاي ساعتنا الثانية من 707، والساعة الحين 807 أكيد في استديو الخليجية 1009. تحية طيبة وجه لكم جميعا، وجمع مباركة يا رب لكم جميعا. تذكير بمسابقتنا، مسابقة أكيد يوم المرأة الإماراتية واحتفائنا بالمرأة الإماراتية. اليوم إن شاء الله تعالى بيكون عندي آخر متأهل بيتأهل لسحب اليوم، واليوم إن شاء الله تعالى بنهاية برنامجنا نسحب على اسم الفائز أو الفائزة اللي بيفوزون ويانا يعني مجموعة رائعة جدا مقدمة لكم من إزيل، باكج رائع جدا تستاهلونه. هذه الهدية توجهونها لامرأة إماراتية في حياتكم. من هي هذه المرأة الإماراتية؟ من العائلة، من الصديقات عندك، من أفراد هي أفراد الأسرة، العائلة، الأصدقاء، الزملاء في المدرسة، في العمل، يعني الزملاء يعني زميلاتك. خلنا نقول ليش حسيت الجملة كلها دخلت في بعضها، يعني نرجع نقول أفراد أسرة، صديقاتك، عندك زميلاتك، يعني أي امرأة إماراتية تحسين أنها تستاهل ولازم نعطيها هذه الهدية. انتظر مشاركاتكم، رقم الاسمس 4000، أيضا عبر تطبيق الخليجية عبر الرسائل النصية المجانية. انتظر مشاركاتكم. طبعا خلال الساعة الماضية
0: انت ولا الاي اي
1: سألناكم، قلنا لكم عندك 100 درهم كيف تقدر تصرفها في يوم إجازتك، يعني عندك بس هالأمية ما تبى تدفع درهم زيادة، أو حتى يعني لو تقدر توفر من الأمية بعد أحسن وأحسن. هو نوع من أنواع التحدي، عرفتوا أن الواحد هل فعلا يقدر أنه يصرف فقط 100 درهم أو أقل. يعني وصلتني بعض المشاركات، نهاية رقم 66 يقول أو تقول أنا باخذ قهوة وريوق خفيفة 25، أسير البحر أو ممشى مجاني، الغداء شاورما ب20، بعدها سينما أو نشاط بسيط، الباقي آيس كريم وبترول، أرجع البيت وأنا للحين تحت الأمية. أنا حسيت لا بتوصل الأمية أو تعدي السينما، تذاكر السينما لا شوي غالية ولا، والبترول عفوا الآيس كريم أي نوع، قوم درهمين ولا بتاخذون الآيس كريم؟ الآيس كريم هاي بعد نقطة. تحية طيبة أوجهها للجميع. محمد يقول 40 درهم ريوق محترم، بعدها متحف أو مكان دخوله يكون رمزي، 20 درهم كوفي، الباقي عشاء خفيف، أهم شيء ممنوع المولات لأن الأمية بتتبخر. هي والله هي والله، كم مرة سايرين المول بس عسبة أن الواحد يتمشى ويظهر من المول في إيده يعني شو كمية برودكت شارنها، كل ما شاف غرض الله هذا حلو، الله هذا عليه أوفر، الله هذا ناقصني. وفي أشياء نشتريها للأسف مو محتاجينها ولكن نتمشى في المول وعيبنا، خصوصا إذا مسوين عليه أوفر ديسكاونت شيء الواحد ياخذه على السريع. زين خلونا نسأل AI الحين، خلي يخطط لنا يوم إجازة ب100 درهم. شو قال لي؟ طبعا ها ها ها ها ها أحب التحدي، يوم إجازة كامل في دبي ب100 درهم نبدأها 8:30 الصبح ريوق ب20 درهم، يصير أي كافيتيريا قريبة، سندويش بيض جبن أو براتة مع كرك، وممنوع الريوق أبو 70 درهم. نحن في مهمة، هذا كلام شات جي بي تي. من 9:30 لين 12 بحر وتمشاي، خلنا نقول ب0 درهم ما يبالي شيء. تمام تمام. 12:30 الظهر كوفي بارد ب20 درهم تقريبا، ما بياخذ السبيشاليتي كوفي يعني القهوة الغالية، بياخذ قهوته من مكان اقتصادي أو حتى محطة البترول، ويقعد في السيارة مع شوية موسيقى. عقب الغداء 30 درهم، يقول وجبة تشبع، شاورما، برياني، مندي صغير، أو وجبة من اللي هو الأماكن اللي هي الفود كورت. أوكي. من 3:00 لـ6:00 يقول مول وتمشاي، بس نفس الفكرة إن المول يعني خلنا نقول تريكي نوعا ما، لأن بتصرف بدون ما تحس، كل ما بتشوف شيء بعيبك إلا إذا تذكر عمرك أن أنت في تحدي. هذا موضوع ثاني. حزة الغروب 6.5 15 درهم، مشروب يعني عصير كرك، مشروب بارد، يقعد على البحر وقت الغروب. ساعة 8 المساء يكافئ عمره ب 15 درهم آيس كريم أو حلو صغير، يعني توتل 100 درهم بالضبط. والله قسم اليوم تقسيمة ها؟ عن نفسي أنا صراحة بقضيها رقاد وأوفر الـ 100 درهم. والله يعني يوم إجازتي بحاول أني أعوض، أنام زيادة وأوفر الـ 100 درهم، أخليها اليوم ثاني. نحن مستمرين ياكم على هو الخليجية 1009. تحية طيبة وجهة لكم جميعا ويسعد صباحكم. أختي أمل الرميثي تقول تهديها لمدرستها الغالية عاشة أمل عاشة، وهي أمل الرميثي. فاطمة الدهماني تقول أهديها لدانه راشد الطنيجي. هل هي صديقتك؟ هل هي زميلتك؟ من هي بالضبط؟ دانة تحياتي لك. أخوي عمر يقول أكيد أمي تستاهل. صافي يقول أو تقول عفوا أكيد أختي تستاهل. أخوي سالم يقول زوجتي الحبيبة الله يحفظكم يا رب لي ويخليكم البعض. أختي عايدة تقول أمي وزوجي سلامة، صباح الخير يا صباح نور سرور. تهديها لنفسها. والله أحب المشاركات هاي، أني أنا أستاهل وفعلا كلكم تستاهلون إن شاء الله تعالى. خلال هذه الساعة بإذن الرحمن نشوف من المتأهل، ولا أقولكم هالساعة نسحب على المتأهل ولا الساعة القادمة نخليها مرة واحدة نسحب على المتأهل ونسحب على الفائز. خلاص ديل، الساعة القادمة إن شاء الله تعالى بيكون عندنا اسم المتأهل الأخير وبنسحب على اسم الفائز اللي بيفوز ويانا بهذه الجائزة الرائعة المقدمة لكم من إيزيل بمناسبة يوم المرأة الإماراتية. ويا صباح الورد للجميع.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: بان شوقي ووجدي يوم بان الغزال، واعتراني لذكرى لي بحالي زرى، ربي نعصم ملكني بالحسن والدلال، مسكنه في الصحاري في البدو له ذرى، ساكن في خيام من سكنها ينال، كل عز وهيبة بالكرم تعمرى، في مجالس كرام بين بن وهال، والرجال الأشاوس لي بهم نفخرة، البداوة شهامة ما لها من مثال، والبداوة أصالة تجوى الجوهرة.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: قررت أحبك وبس.
1: 1009 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
3: في ناس تعيش على السفر وغيرهم على الكوفي والسوالف،
4: وناس تعيش للرياضة،
5: وهناك اللي شغفهم يبدأ من فكرة صغيرة وتكبر.
6: بس تدرون
7: مهما اختلفت اهتماماتنا في شيء واحد يجمعنا، ان كل واحد فينا عنده شيء يحب يسمعنا اكثر.
8: ترند،
9: قصص، ناس ملهمة،
8: تجارب
9: وضحك مثلا،
10: وكل شيء يهمكم ويشبه يومكم، هذا مكانكم.
11: لايف هاب مع اليازي عبيد من الاثنين لين الجمعة، من 2 لين 5 العصر على الخليجية 1009. لايف هاب.
12: روائع عمان بانتظاركم مع دناتا للسفريات. استكشفوا أسواق مسقط النابضة بالحياة ومعالمها العريقة. عيشوا أجواء الخريف في ظفار أو استمتعوا بالمشاهد الآسرة في الجبل الأخضر. احجزوا عطلتكم المميزة مع رحلات الطيران والإقامات الفندقية والمزايا الإضافية. اتصلوا على 800 دناتا أو زوروا فرع دناتا للسفريات الأقرب إليكم.
13: دناتا خيرات أبكى.
14: العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز. في هذا العام الدراسي الجديد، امنح أطفالك بداية موفقة مع القلم المناسب لكل مادة. مع أكثر من 30 طرازاً من الأقلام، مع قلم جيجيز لكل أسلوب كتابة. جيجيز، العالم يكتب معنا. تفضل بزيارة jijisinternational.com.
15: موسم جديد وجيتور جديدة، امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط، أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
16: من دبي ومن قلب المشهد الإعلامي العربي، الخليجية 1009 معكم مباشرة من 15 إلى 17 سبتمبر. بنكون إياكم في قمة الإعلام العربي 2026 في مركز دبي التجاري العالمي. بنلتقي مع رواد الإعلام وصناع المحتوى وأبرز الشخصيات المؤثرة، وبننقل أهم الحوارات واللحظات مباشرة من قلب الحدث. تابعونا في تغطية خاصة من قمة الإعلام العربي 2026، الخليجية 1009، وياكم في قمة الإعلام العربي.
17: استمتعوا بإقامات فندقية استثنائية في جزيرة ياس ودخول إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية رائعة. احجزوا الآن عبر yasisland.com.

0: السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إن شاء الله يرد السلام لكم جميعا وين ما كانت وجهاتكم الكثافة. طبعا مستمرة عبر الطرق الرئيسية المؤدية إلى دبي من الشارجة عبر شارع الاتحاد وشارع الشيخ محمد بن زايد، وأيضا عندنا طبعا بالنسبة لشارع الإمارات هناك ثلاث حوادث مرورية، فبيكون هنالك بعض الكثافة المرورية قبل أكيد العوير بالاتجاه إلى العاصمة أبوظبي. بالنسبة لداخل دبي الكثافة بدأت تزيد في الطرقات الحيوية طبعا داخل دبي، ولكن بشكل عام الحمد لله ما أقدر أشوف أي حوادث مرورية أو أي شيء عرق الحركة السير، وهذا أهم ما في الموضوع. بالاتجاه إلى العاصمة أبوظبي والقادمين منها أموركم طيبة والحمد لله ما أقدر أشوف أي ازدحام أو أي عرقلة لحركة السير. إن شاء الله يرب توصلوا وجهاتكم كلها بالسلامة. وهلا هلا بعماركم.
3: احجزوا إجازتكم في جزيرة ياس واستمتعوا بإقامات فندقية استثنائية ودخول إلى ثلاث مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية رائعة. احجزوا الآن عبر yasisland.com.

0: في ناس تعيش على السفر وغيرهم على الكوفي والسوالف،
1: وناس تعيش للرياضة،
2: وهناك اللي شغفهم يبدأ من فكرة صغيرة وتكبر.
3: بس تدرون
1: مهما اختلفت اهتماماتنا في شيء واحد يجمعنا، ان كل واحد فينا عنده شيء يحب يسمع عنه اكثر. ترند،
0: قصص، ناس ملهمة،
1: تجارب
0: وضحك مثلا، وكل شيء يهمكم ويشبه يومكم، هذا مكانكم. لايف هاب مع اليازي عبيد من الاثنين لين الجمعة، من ثنتين لين خمس العصر، على الخليجية 1009. لايف هاب، أجمل الأغاني الخليجية على دانة الأثير.
4: ابعد رغى والله الضلوع.
5: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
6: من الأوقات العائلية إلى عطلات نهاية الأسبوع، هناك كيا لكل رحلة. اكتشف مجموعة سيارات كيا المتنوعة والمصممة لتمنحك الراحة والتقنيات والقدرات التي تحتاجها مهما كانت وجهتك. انطلق بكيا جديدة ابتداء من 820 درهما شهريا شامل الضريبة مع الدفعة الأولى علينا. اشتري الآن وادفع القسط الأول في 2027، بالإضافة إلى ضمان وصيانة لمدة 5 سنوات على طرازات مختارة. اختبر قيادة كيا اليوم لدى الطير للسيارات وبريمير موتورز، أو اتصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
7: احجزوا إجازتكم في جزيرة ياس واستمتعوا بإقامات فندقية استثنائية ودخول إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية رائعة، بما في ذلك عالم فيراري وعالم وارنر براذرز وسي وورلد وياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبوظبي. احجزوا الآن عبر yasisland.com.
8: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راك بانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر التطبيق سكيبلي، وتابعوا @سكيبلي آب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راك بانك الائتمانية. تطبق شروط والأحكام. حملوا التطبيق سكيبلي اليوم.

0: انترفيو على الخليجية.
1: مستمرين وياكم على هو الخليجية 1009 بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، ونحن سعداء جدا بوجود يعني امرأة إماراتية أثبتت وجودها في مجال صعب جدا وأنا بني آدم ما أفهم فيه. فتخيلوا ويانا هدى المطروشي، أول ميكانيكية إماراتية وصاحبة شركة إيمكس لصيانة السيارات. حياك الله أختي هدى المطروشي.
2: الله يحييك،
1: يطول لي بعمرك وكل عام وانت بخير بمناسبة يوم المرأة الإماراتية.
2: انت بصحة وسلام يا رب العالمين.
1: يطول لي بعمرك يا ربي. خبريني اختي هدى، من وين بدأ حبك للسيارات؟
2: اول شيء اشكركم على هذه الاستضافة الجميلة، وبمناسبة يوم المرأة اللي هو بتاريخ 28/8 من كل عام، طبعا نحييه المرأة الإماراتية على
1: أكيد.
2: على كل الانجازات اللي هي تسويها سواء السنوات السابقة وان شاء الله المستقبل
1: بإذن الرحمن.
2: الله يسلمك. اللي خلاني اني انا ادخل في هذا المجال الفضول وكلمه ليش، اذا عدلنا الشيء ليش يخترب مره ثانيه، وشو الاشياء اللي نحن يعني اذا عدلناها ليش ترجع تخترب مره ثانيه، يعني ان هالفضول دائما دائما يكون يراودني. فدائما اقول ليش زين انا ما ادخل في هذا المجال، ان كونه كهوايه. فانا قبل ما كنت امتلك سيارات، وعقب امتلكت سياراتي انا الخاصه، فقلت بديت هني اشتغل فيها، بديت اشوف، بديت أسوي مثل البحوث السيرش في جوجل ويوتيوب وهالأمور. بس حسيت أنه لا، مو كل شيء يعطينا إياه مثلا يوتيوب صحيح، لأنه في سيارات سكان يمين في سيارات سكان يسار، فهالأمور هاي تختلف. فبديت يعني هني دخلت الميدان، فكنت متخوفة شوية بس قلت لا أكسر الخوف، لأن طالما أن الخوف في يعني عندك متواجد فيك عمرك ما راح تنجح. فدائما أقول لكم كسروا الخوف.
1: أختي هدى، دخولك للمجال إلا ما يكون واجهتي شوية عقبات، يمكن ردة فعل غير متوقعة أو متوقعة من الأهل والمجتمع، خبرينا عن هذه الفترة يوم قلتي لهم أنا قررت أدخل ميكانيكا.
2: أنا ما قلت لهم. أنا ما قلت لهم. تعرفي أقول لك وقتوا حوائجكم بالكتمان.
1: هي نعم،
2: لأن كان هالشغف فيني من زمان.
1: هي.
2: أنا كل ما أتكلم فيه ما يستوي، فكل حد يقول لي لا صعب، ولا وانت بعدش الحين تدرسين، ولا انت يعني ممكن ان الموضوع يعني بيكون صعب صعب عليك. فقلت ليش ما ادخل واشوف اجرب، يعني اذا كان كلامهم صحيح او كان بشوف شو العقبات اللي انا واجهها. فاكتشفت انه هو ترى مو بالقوة الجسدية او العضلات، هو بالتفكير الصحيح. خلصنا نقطة مثل ما يقولون.
1: بالضبط.
2: بالتفكير الصحيح، السيارة إذا مثلا أنت شخصتها بتشخيص صحيح، فأكيد 100% أنت بتي بتصلحها أو بتاخذ القطع الصحيحة للسيارة أو المركبة المتعطلة. فيوم دخلت في المجال تميت صوت ما تكلمت، كنت بس أفكر. حتى كان كنت أتذكر يعني في آخر فترة في أو آخر كورس آخر سنة.
1: هي نعم.
2: في كنت أدرس دراسات العليا اللي هي الماجستير.
1: هي.
2: وأنا ما كنت يعني عقلي ما كان ويا الدكتور أبدا، كنت ياسا أفكر أنا كيف بفتح الجراج، كيف زي أنا في هذا الفضول، كيف بجازف، في رأس مال، كيف تخيل أنا كل ياسا أكتب على النوت والدكتور ياسا يشرح أنا وياه، وكان فاينانس أكاونت يعني. فقلت يعني ما

0: بجازف ولا فيها فيها. إذا خسرت تراني ما بقى سراني يعني مجازفة.
1: تجربة.
0: تجربة. وبالعكس نحن هني نتعلم من التجربة. إذا أنت ما تعلمت من أخطائك فأنت ما سويت شيء. الإنسان كيف يوصل للنجاح؟ يتعلم من أخطاء.
1: صحيح.
0: فالناس دائما يعني يوم يشوفون شيء جديد في الساحة ينتقدونه. فإذا أنا باخذ على انتقاد الناس فما
1: ما توصلين ولا بتبدين حتى.
0: ممكن انتقادهم أخذ بطريقة بناءة.
1: صح.
0: انتقادهم هو اللي يشجعني إني أنا أكمل، لأن هذا المجال هو عفواً على الكلام ما نذكر فقط للرجال ولا نذكر فقط للنساء. هو إن أنت كيف تبدع فيه.
1: يطول لي بعمرك وكل التوفيق ان شاء الله لك اختي هدى. رساله لمستمعات الخليجيه 1009 بمناسبه يوم المراه الاماراتيه.
0: 1009 دانت الاثير. اشكرهم على هذه الاستضافه مره ثانيه، واوجه رساله لخواتي بمناسبه يوم المراه الاماراتيه. انت طبعا وجودك يعني وانجازاتك، انت صانعه المستقبل، صانعه الاجيال. أنت 365 يوم، أنت الأم، أنت الأخت، أنت العمة، أنت الصديقة اللي يعني تكون في جميع المجالات وتنجز في جميع المجالات.
1: كفو عليك، طولي بعمرك أختي هدى، نورتينا وشرفتينا، وكل التوفيق إن شاء الله في المجال اللي أنت فيه حاليا وكل المجالات اللي تدخلينها في المستقبل.

0: الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر
1: وحب الفزع وقلبي فزوع،
2: وأنا شاعر يجرب ريح المطر في كل ديرة.
1: لأن الحياة بلا مشاعر، الحياة بلا مشاعر خجولة.
3: سفاح صوته كان وما زال، والفرقة تلوع مزيج من روح الشباب وحكمة الرجل الكهل. صوته على ركض الشباب كان يعلق فالسموع. زمان يوم الركض ناموسة مياتية بس سهل، حنا نعرف أن القناعة تجعل الشخص القنوع يشعر بأنه يمتلك ما لا ملك غيرها. فهل نستخلص العبرة رغم حجم التفاوت في الطبوع، وأن الأمل مثل الهلال إن غاب لا بدها يهل. كن كابلال أبا الرباح اللي رفض ظل الخنوع، ولا تكن مهما تكون المغريات أبو جهل.

0: أروع الأغاني الخليجية على دانة الأثير.
1: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
2: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات. تربط شبكة حافلات هيئة الطرق والمواصلات أنحاء المدينة، بينما تربط حافلات التغذية محطات المترو، ما يجعل التنقل من المنزل إلى المدرسة والعودة أمرا سهلا. هيئة الطرق والمواصلات، معا نمضي بدبي قدما.
3: احجزوا إجازتكم في جزيرة ياس واستمتعوا بإقامات فندقية استثنائية ودخول إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية رائعة، بما في ذلك عالم فيراري وعالم وورنر براذرز وسي وورلد وياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبوظبي. احجزوا الآن عبر yasisland.com.
4: روائع عمان بانتظاركم مع دناتا للسفريات. استكشفوا أسواق مسقط النابضة بالحياة ومعالمها العريقة، عيشوا أجواء الخريف في ظفار، أو استمتعوا بالمشاهد الآسرة في الجبل الأخضر. احجزوا عطلتكم المميزة مع رحلات الطيران والإقامات الفندقية والمزايا الإضافية. اتصلوا على 800 دناتا أو زوروا فرع دناتا للسفريات الأقرب إليكم.

0: صمت بلا صورة.
1: يا سليل العز لي وادي رمز سامي بين لا هلة، حي رمز الفخر لسيادي حاكم نعزاه.
2: بقولكم عن هالبنت الشاعر اللي عدت هالقصيدة الجميلة، يدها علمني شؤون البر، ونحن اليوم نعلمها حفيدة. الهدف أن تكون موسم هذه الحكومة أفضل موسم، وانتوا حققتوا، ولكن هدفنا بعيد. نطالبكم أن تكونوا أخير حكومة دولة الإمارات في العالم. انتوا لا مش موظفين، انتوا قيادات اللي نعتمد عليكم.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
3: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ومعالي فريدريش ميرتس مستشار الألماني إعلان عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وخطابات نوايا للتعاون بين البلدين في العديد من المجالات ذات الأولوية، وذلك في إطار زيارة دولة يقوم بها سموه إلى ألمانيا. أكدت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني تسجيل هزة أرضية بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر جنوبي لبنان، بالتزامن مع إعلان الجيش الإسرائيلي استكمال سيطرته العملياتية على مرتفعات علي الطاهر. أعلنت السلطات السورية اليوم اعتقال 9 طيارين عسكريين سابقين، بينهم 3 برتبة عميد، بتهمة المشاركة في عمليات قصف استهدفت مدنا وبلدات خلال حكم الرئيس السابق بشار الأسد. قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني اليوم إنه تحدث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الأيام الأخيرة، وإن أوتاوا ما زالت مستعدة للتوصل إلى اتفاق تجاري عادل مع واشنطن رغم تصاعد التوترات الاقتصادية. لقي ما لا يقل عن 26 طالبا حتفهم وأصيب العشرات اليوم إثر حريق اندلع في مدرستين متجاورتين بمدينة بوكافو شرقي الكونغو. يختتم وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو جولة في أمريكا اللاتينية بزيارة البيرو اليوم في إطار مساع لتعميق التعاون مع تكتل جديد من الحكومات المحافظة وتعزيز الجهود لمكافحة عصابات المخدرات في المنطقة. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: التسعة الصبح في استديوهات الخليجية 1009.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: الخليجية 1009 عاصرت على مر السنوات أشعار فزاع.
3: أنا أجيب ترتيب الحروف الفصيحة
2: عبر محطات شعرية لا يفارقها الإبداع.
4: أنا دربي على العليا صنعته، ومن راد العلا يصنع دروبه.
2: فهو الذي رعى الشعر وملتقياته وأمسياته.
5: بس أشكركم لأنكم غير، ما ودي أقول لك صايد غير.
2: وأبحر بسفينته ورفع الشراع.
6: الشعر بحر له ممسى وله مصباح، واتمتع معه في كل وقت وحين.
2: مراحل عشناها مع جمهور فزاع، بقصائد تملأ الأسماع، وقوافي لا تخلو من الإمتاع. 20 عاما من العمل العام، وأعوام عديدة من إبداعات فزاع.
7: أدريكم أنكم تبون أزيد، وأنتم تستاهلون كثير.
8: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
9: وصلنا وياكم لساعتنا الأخيرة من مشوار اليوم بي 707. يا مرحب الساعة، وسعد الله صباحكم وكل أوقاتكم. يلا خلونا نفرح، خلونا نختار حين المتأهل الأخير اللي بيدخل وياي لسحب الآن مسابقة يوم المرأة الإماراتية، وجائزة قيمة جدا مقدمة لنا من إزيل، واللي هو مستحضرات من الشاي الأخضر لتضييق المسام وتفتيح البشرة، وأيضا مستحضرات النيل الزرقاء لتفتيح البشرة، ثلاثي المفعول وتنعيمها. باكج مرتب حلو تستاهلونه. وخلنا نشوف طبعا مشاركاتكم، يعطيكم الصحة والعافية كل من شاركنا في هذه المسابقة. من هو المتأهل الأخير يا ترى؟ من هو المتأهل الأخير؟ نقول فاطمة الدهماني. فاطمة، يا فاطمة تأهلت وياي للسحب، والحين نقول بسم الله الرحمن الرحيم. قبل لا نسحب على الجائزة طبعا نخبركم عن إزيل ومنى العباسي، اللي أسست بهدف، طبعا أسست إزيل بهدف مشاركة أسرار وطقوس الجمال المغربي اللي توارثتها عبر الأجيال، وإعادة تقديمها بطريقة تناسب المرأة اليوم. ما اكتفت منى بالمعرفة المتوارثة، بل درست علوم مستحضرات التجميل العضوية وغير العضوية لتجمع في إزيل بين التراث والعلم. طبعا تم اختيارها ضمن قوائم كارتير وومنز انيشيتيفز، وحصلت أكيد على جائزة فوربس ميدل إيست أكيد للنساء وأبرز العلامات التجارية في المنطقة اللي هي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. فأكيد يعني هذا الإبداع، كل الشكر أكيد لمنى على هذا الابتكار. واليوم إن شاء الله تعالى مستمع أو مستمعة من مستمعينا بيفوز ويانا بهذه الباقة المميزة من إزيل. من هو الفائز أو من هي الفائزة؟ خلنا نشوف، نقول بسم الله الرحمن الرحيم. الفائز أو الفائزة ويانا من خلال هذا الأسبوع والمشاركات العديدة اللي وصلتنا، نقول مبروك لي ميثا خلفان الشامسي. ميثا خلفان الشامسي، ألف ألف ألف مبروك، فزتي ويانا بهذه الجائزة من إزيل بمناسبة يوم المرأة الإماراتية. وإن شاء الله تعالى أكيد قسم الجوائز بيتواصلوا وياك ويخبرونك كيفية استلام الجائزة. بالبركة، وهرد لك للي شاركونا وما تأهلوا ويانا، واللي تأهلوا ما فازوا ويانا. الأيام قادمة، ودائما على هو الخليجية 1009 نحمل لكم الكثير من الجوائز والمفاجأة اللي تستاهلونها. نحن مستمرين وياكم على هو الخليجية 1009. خلونا ننتقل لهاي المحطة الغنائية من حسين الجسمي، لبه العيون، حلوة الأغنية، نسمعها ونرجع نتابع وياكم 707 على هو الخليجية 1009.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وهذه جولة على عواصمنا الخليجية لمعرفة درجات الحرارة، ونبتديها من دبي والعاصمة أبوظبي بدرجات الحرارة فيهم 39 31، المنامة 38 33، الدوحة 46 32، الكويت 39 31، مسقط 35 31، وأخيرا الرياض 44 31.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: على الخليجية.
1: حبيبتي حبيبتي حبيبتي، يكفي عذاب ومعاناة، مر الزمان ولا تبسم بعيني، نحن افترقنا وفات من العمر ما فات، مدري بعد هذا العمر تذكريني. أذكرك وانسني معك عشت مأساة وانساك، ويذكر فؤادي حنيني، ما زال لك في دفتري بعض لبيات أقراك فيهم وتذكر سنيني. ذكرى تعيش بداخل القلب والذات، تحمل فرح عمري وتحمل أنيني، ما فارقتني يا من الروح لحظات، حتى بنومي كل ليلة تجيني. حبيبتي قلبي ترى حي ما مات، لكن ضايع بين حبك وبيني، تايه ويسأل عن هواك المسافات، اخذيه مني أو دخيلك خذيني.
0: أشعار
2: أشعار
0: على الخليجية.
2: على الخليجية.
3: دبي الجنوب مدينة مطار تجمع قطاعات الطيران والخدمة اللوجستية والعقارات، وتوفر للشركات بيئة ذكية ومستدامة مع عمليات فعالة ووصول عالمي وحلول متطورة. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.
4: من دبي ومن قلب المشهد الإعلامي العربي، الخليجية 1009 معكم مباشرة من 15 إلى 17 سبتمبر، بنكون إياكم في قمة الإعلام العربي 2026 في مركز دبي التجاري العالمي. بنلتقي مع رواد الإعلام وصناع المحتوى وأبرز الشخصيات المؤثرة، وبننقل أهم الحوارات واللحظات مباشرة من قلب الحدث. تابعونا في تغطية خاصة من قمة الإعلام العربي 2026. الخليجية 1009 وياكم في قمة الإعلام العربي.
5: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما، أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com. We'll be right back.

0: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
1: لازلنا مستمرين وياكم على هو الخليجية 1009. يسعد صباحكم وكل أوقاتكم. وصراحة يعني أنا سعيد جدا بوجود فنانة إماراتية، فنانة يعني ابتكار جميل جدا وشخصية حلوة وفنانة قدرت أنها توصل هذا الفن بشكل جميل جدا فوق ما تتخيلون. سعيد جدا أكيد بوجود أختي عاشة الحمراني، وهي فنانة ورسامة إماراتية ومبتكرة شخصية نفافة. صباحك الله بالخير أختي عاشة.
2: الله يعطيكم ألف عافية. صباحك
1: الله يعافيك. طمنينا عن شوال شيء.
2: كل شيء تمام
1: قبل لا أبدأ بسلتي.
2: ما توقعنا زحمة يوم الجمعة
1: هي؟
2: بس الأمور طيبة الحمد لله. والحين المدارس والموسم
1: ألف الحمد لله رب العالمين. أختي عاشة لو تخبرينا بداية، نخلي نرجع للبدايات، أحلى شيء في العالم البدايات. بداية حبك للفن كيف بدأت؟
2: أنا دائما أعيد هالقصة للأمان. من يوم ما كنت صغيرة أنا أحب المواد الخام، أحب المساحات البيضة، منها يعني دار البيت الأبيض. ما كنت أحب الأشياء الجاهزة، كنت أحب أني مثل ما تقول أوكي يعني مثلا أستشف أو أستلهم من الشخصيات اللي أشوفها في الكرتون، بس أحاول أني أبتكر شخصيات خاصة فيني. فهاي كانت بدايتي. طبعا كانوا كل يدخلوني في نادي الرسوم والفنون في المدرسة، فكانوا من حوالي بعد يستوعبون حبي للرسوم والألوان.
1: زين شو يلهمك يعني حين مثلا تبين تسوين عمل فني، شو الإلهام اللي يجي أو شو اللي يخليك تبتكرين هذه الشخصية؟ وما أدري تتذكرين أول شخصية ابتكرتيها؟
2: أتذكر في أرنب رسمته يعني بطريقة حلوة وعقب خربته ما أدري أسوي. قبل الآيباد، قبل ما الواحد يعني يعرف على الفن الرقمي ويعرف إنه يعدل. بس يعني أنا اللي يلهموني الأمانة قبل ما كنت صغيرة طبعًا كنت متأثرة جدًا بالرسوم. ونحن كانت على طفولتنا الرسوم تعرف كانت من اليابان ومن أمريكا، فكنت متأثرة فيهم. بس بعدين بديت يعني أتساءل ليش ما في أشياء تشبهنا؟ يعني هذا قبل فريج وقبل هذا شعبية الكرتون.
1: نعم.
2: فاللي صار هو أني بديت أبتكر شخصيات فيها إلهام اللي من حوالي. ولما بديت في 2006 كنت يعني 16. لا تسوي الحسابات.
1: لا لا لا لا. أوكي وبعدين.
2: فحطيت يعني رسومات مختلفة، بس كنت أحط رسومات يعني بتلابس الشيلة شيء مثل شكل شوي إماراتي، كان لصدى أو اهتمام أكثر.
1: حلو.
2: من يعني الناس في الإنترنت.
1: إنزين الحين خلنا نرمس عن نفافة. هذا الكاركتر اللي ابتكرتيه، عرفينا عنها أكثر وكيف بدأت فكرة نفافة؟
2: صح. هاي الشخصية ابتكرناها تحت ETA Agency اللي هي إماراتي تالنت إيجنسي بقيادة حمد البقيشي ومهل مزينة. أسسوا هالشركة عشان يرعون علامات تجارية طالعة من عندنا. فبدوها مع نفافة. نفافة هذه الشخصية طبعا مثل ما تقولي حصيلة كل الأشياء اللي أنا سويتها. أنا ما بكبر يعني، بس يمكن تقريبا أنا من عقدين أرسم. أو من 20 سنة. فجلسنا معاهم وهم عندهم مثل ما تقول درسوا العلامات التجارية وكيف الواحد لما يرخص على يعني ها سوق كبير وسوق مثل ما تقول عريق في أمريكا أو تتكلم عن آسيا واليابان. فقالوا ليش نحن ما نسوي علامة تجارية اللي هي من شخصية نفافة مع الفنان عاش الحمراني. فنحن جلسنا مع بعض. طبعا الإطلاق كان في أبريل 2026.
1: حلو.
2: فنفافة هي شخصية جاي من الإمارات بس هي شكلها خليجي عربي، إنسانة تمثل هوية المرأة المعاصرة، لها مثل ما تقول حس فكاهي على أنها شغولة، على أنها مثل ما تشوف أنت أفكارها في حساب إنستغرام.
1: نعم.
2: إحنا طرنا في نفافة لطوكيو لمعرض كونتنت طوكيو اللي هو خاص بترخيص العلامات أو الشخصيات الكرتونية.
1: حلو حلو ما شاء الله.
2: كانت أول مشاركة للشخص أو جهة من الشرق الأوسط ناهيك الإمارات.
1: ما شاء الله عليك.
2: فنحن مثل ما تقول عندنا فرص بعدها مثل ما تقول أنتابد ولا بعدها ما حد يعني طلعها في المنطقة في الإمارات. فنحن حابين أن هالشخصية تطلع. نفافة مثل ما تعرف نفاف من النفاف يعني بداية المطر. كنا نحن في منطقة صحراوية، هذا شيء بداية خير. نفاف خفيف حلو يعني لطيف، فهي حضور نفافة شي كان صح انها منبثقة من شخصية ممكن انا اشتغلت عليها مثل او يعني لها شوي من روحي، بس هي سبحان الله لما اشتغلنا عليها كعلامة يعني خاصة بعمرها انطلقت. الحين الفريق عندنا هو اللي شغلها واللي دخل معها، يعني مثل ما تقول تعاونات مختلفة. نحن الحين شغالين على تعاونات مختلفة في يوم المرأة العالمي أو يوم المرأة الإماراتي، سامحوني، سوينا مثل ما تقول تعاونات مع مختلف العلامات في دبي.
1: حلو.
2: كوكورو دبي اللي مسوون سوشي، سوينا وياهم علب المياه أو يعني العلب المياه.
1: هنا هنا.
2: وإلفن جرين سوينا معهم إلى الآن موجود كان في دبي وجميرة، الحين صرنا للممشى أعتقد في الشارجة. وياسين نطبخ الشاء بعد.
1: حلو.
2: وإن شاء الله في أكتوبر راح نشارك في براند لايسنسنج يوروب BLE في لندن، اللي هو الأكبر من نوع للترخيص العلامات التجارية في أوروبا. فبعد نحن نحابين مع ETA إماراتي تالنت إيجنسي نروج لشخصية نفاف، وإن شاء الله هم بعد شغالين على علامات تجارية ثانية. هالفرص بعدها مثل ما قلت لك توه طالعة، ما عدنا يعني مثل ما تقول في الصناعات الإبداعية هالكم يعني من العلامات اللي ممكن نحن نستغلها من ثقافتنا وأعمالنا وفنوننا.
1: هنا.
2: فإن شاء الله نفاف الفال خير مثل يعني
1: يا
2: نفاف
1: رب.
2: نفسه
1: يا رب
2: وهي الله يوفقنا
1: يا رب إن شاء الله كل التوفيق. يعني حلو إن الواحد يشوف نفافة من كاركتر وصلت لمشروع، الحين نفافة أصبحت مشروع وما شاء الله على كل هذه التعاونات اللي خبرتينا عنها. زين أختي عاشة، وين تشوفين نفافة؟ حلو الواحد إنه يكون عنده نظرة مستقبلية. الحين ما شاء الله يعني نفافة وشخصية نفافة في صعود مستمر، فبالمستقبل وين شايفتنها؟
2: الحين الأمانة يعني أنا شخصيا سعيدة جدا أن لما نحن أطلقنا الشخصية في أبريل في شهر 4 من هالسنة، يعني إلى الآن إذا دخلت على حسابها في إنستغرام نفافة دوت وورلد إن شاء الله يعني تحطونه في حساب الإنستغرام، وصلنا تقريبا بنوصل 10,000
1: ما شاء الله
2: يعني أو متابع 9,000 شوية.
1: هي.
2: حابين أنا دائما أقول حلمي كرسامة إماراتية أن أكون ضمن الذاكرة الجمعية للناس. ما يشوفون أن هاي رسمتي أنا ورسمة عاش الحمام.
1: هي
2: رسمته وشخصيتهم هم. سندباد أنت ما تعرف من اللي سوا ماروكو مثلا، عايز أقول لك عن زماني
1: بالضبط
2: أنا
1: بالضبط
2: يعني
1: ما
2: أدري النمر المقنع فهاي الشخصيات نحن ما نعرف من اللي سوا. جراندايزر ماريو هي بس تمثلنا
1: صح،
2: يعني أنت تشوف نفسك فيها. فنحن حابين نفافة شي تكون
1: هي.
2: فالعلامات التجارية هي مثل ما تقول صناعة كاملة.
1: نعم.
2: مثلا نتكلم عن ماريو اللي توا كان في فيلم استغلوا، مثلا عندك ماكدونالدز طلعوا هابي ميل في ماريو
1: بالضبط.
2: عندك مثل ماكينة كاملة، طبعا مثل ما تعرف ماريو عندهم ثيم بارك أو يعني عندهم مثل ما تقول حديقة ترفيهية.
1: صحيح صحيح
2: في اليابان
1: أوساكا. هنا عم.
2: فنحن كنا نسير مثلا ننزل العاصمة في طوكيو، بس نحن عقب نسير أعتقد أوساكا.
1: أوساكا هنا في يونيفرسال
2: نسافر لين هناك عشان نسير هذه
1: صحيح.
2: الحديقة اللي هي وورنر براذرز يعني، بس هي منظومة كاملة أنت تشوفها شخصية.
1: نعم.
2: بس هي عالم ممكن تكون صناعة واقتصاد حوالينها.
1: اتفق.
2: فهي مو بس تتكون من الفنان نفسه، تتكون من الناس اللي من حوالينا اللي يعرفون في العلامات التجارية واللي لهم خلفية يعني مثل ما تقول تجارية.
1: نعم.
2: وهذا هو شغل إماراتي تالنت إيجنسي بقيادة حمد البقيشي ومهلم زينة، أحب أني أقول أساميهم لأن هذه لبنات إماراتيات شابات يؤمنون أن يعني يبون يطلعون الثقافة والفنون والإبداع الإماراتي على منصة عالمية، وبديناها في طوكيو كمشاركة أولى من نوعها. يعني
1: كل التوفيق يا رب أتمناه. لكن شو تحبين تقولين للمرأة الإماراتية اللي تسمعك الحين، عندها موهبة بس مخلي الموهبة خلنا نقول منزلية أو بينها وبين نفسها، شو تحبين توجهي لها بمناسبة يوم المرأة الإماراتية؟
2: أنا أقول لا تستهين أنت ولا أحد يستهين بالأعمال المنزلية.
1: نعم.
2: جدا قوية ولها اقتصاد يعني
1: مفصل البداية
2: يعني.
1: أساسا الانطلاقة من المنزل.
2: للأمانة أنا دائما الحين بتكلم عن الثقافة والفن. نحن كإماراتيات لنا رأي وجهة نظر ولنا قصة، نحن ما بقول فرض بس واجب علينا نحن نقول قصتنا وثقافتنا بلساننا نحن.
1: صحيح.
2: سواء كان بأعمالنا الفنية أي شيء مختلف يعني، أو حتى قيمنا وثقافتنا حتى في وأخلاقياتنا حتى في العمل وحتى في الأماكن العامة. هذا شق أول. الشق الثاني الحين مع وسائل التواصل الاجتماعي كل حد عنده، أنا دائما أشبه كأن أنت عندك محل واجهته ما أدري في أفضل مكان في العالم. يعني أنت عندك الحين زباين من كل العالم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، فلازم نستخدم هذه المنصات، لأن هالمنصات سوت ما توصلنا للفريج أو للمنطقة أو للإمارة أو للدولة، هي توصلنا للعالم أجمع، فلازم نستغل هالشيء. ونحن كنساء بشكل عام وكمرأة إماراتي لنا مثل ما تقول مجتمعاتنا المختلفة اللي ياس مثل ما اقتصاد دائري مع بعض يعني، سواء كان عندنا معارض خلال العيد خلال رمضان، فعندنا مجتمعاتنا. حاب أنا وايد أقدر الدعم اللي يصير بين المرأة الإماراتية ويعني أختها بعد.
1: نعم نعم نعم، كل التوفيق إن شاء الله يا رب لك ولكل مرأة إماراتية تسمعنا، وإن شاء الله كل أمانيك أن تتحقق، وإن شاء الله نفافة نشوفها من أهم الكاركترات في العالم
2: إن شاء الله. وأنا بكل حد يشوف إذا يعرف حد اسمه نفافة يخبرني.
1: أيوة يسوي لها منشا عندكم في الحساب
2: إن شاء الله.
1: يطولي بعمرك، نورتين أختي عاش الحمراني والبيت بيتك في الخليجية، وحياك الله دائما على هو الخليجية. شكرا لك.
3: بودكاست استكانة.
4: تذكر موقف يمكن من أول دقيقة حسيت أن المشكلة ما كانت في البشر؟
5: حالات كثيرة للأسف في السنوات الأخيرة، هذا التجميل والهوس في التجميل ثرب طب الجلدي. الجلد فعلا المرآة الخارجية داخل جسم الإنسان، عن طريق الجلد أقدر أتنبأ إذا هذا الشخص عنده مشكلة لا سمح الله بالكبد، إذا عنده مشكلة بالكلى، إذا عنده مشكلة في نقص الدم والحديد، فقط عن طريق النظر للأظافر. على سبيل المثال مريض الصدفية، صدفية بقع حمراء عليه قشور، لكن 30% من مرضى الصدفية ممكن يصابون بصدفية المفاصل، حبة صفرة صغيرة حوالين العين، على طول أدري إن هذا الشخص عنده ارتفاع في الكوليسترول، عنده ارتفاع في الكوليسترول.
3: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
6: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي، استشاري أمراض جلدية. قريبا الخليجية. الخليجية.
3: اسمع واستمتع مع الأغاني الخليجية على دانة الأثير.
7: هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقدا للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت الخليجية 1009 مع سكيبلي من راك بنك، وقد فتحنا لكم أبوابا جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. سيحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و 100,000 درهم بانتظاركم. تفضلوا بزيارة 1009 .ae وقم بتحميل إيصال سكيبلي وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي بدأ على الخليجية 1009.
8: العودة إلى المدارس برعاية فان سيتي، مستعدون لشهر كامل من اللعب والمرح مع عضوية اللعب الشهرية من فان سيتي. سيستمتع أطفالكم بدخول غير محدود إلى منطقة الألعاب طوال الشهر مقابل 175 درهما فقط. المرح مستمر طوال الشهر. زوروا أقرب فان سيتي وابدأوا اللعب.
9: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com. جميع الأسواق تطبيق واحد مع CFI الوسيط الرائد في الإمارات. يمكنك تداول العملات والأسهم والسلع وعقود الفروقات على العملات الرقمية وغيرها الكثير بكل سهولة وفي أي وقت ومن أي مكان. استفد من وسائل الإيداع المتعددة وعمليات السحب السريعة وفروقات الأسعار التنافسية وتنفيذ فائق السرعة. حمل تطبيق CFI اليوم من أبل ستور أو جوجل بلاي وابدأ التداول. CFI Financial Markets LLC هي شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في الإمارات. التداول ينطوي على مخاطر عالية.

0: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
1: يا جماعة الخير، وصلنا وياكم لنهاية المشوار. أرجع وأقول جمعة مباركة للجميع، هابي ويكند، صفقة للويكند، صفقة للويكند. ولكن ويكند الويكند عندنا هني بيكون غير، باكر إن شاء الله تعالى بيكون عندنا مشوار حلو لحتى مستمعينا اللي فازوا ويانا في مسابقة رحلة الطريق إلى حتى بيصيرون ويستانسون ويغيرون جو ويا اليازي. إن شاء الله تعالى بتكون متواجدة هناك، وأنا بتكون من وين يبتهاي، أنا بكون وياكم إن شاء الله تعالى مساء في جي اي ليك فيو، بنتعشى وبنستمتع بمساء جميل، وأكيد بنسحب على جائزة، فجائزة نقدية قيمة 10,000 درهم ومفاجآت تنتظركم، فتابعونا إن شاء الله تعالى باكر. اليازية بتكون وياكم مباشرة على الهواء بالفترة الصباحية من الساعة 10 أو 11 تقريبا، بتكون وياكم بتغطية تخبرنا عن الأجواء في حتى، وأنا أتلاقى إن شاء الله تعالى مع مستمعينا في دبي هني للاستمتاع ببقية اليوم. ويكند سعيدة منا للجميع، وإن شاء الله تعالى موعدي جدد وياكم ويعهود يوم يوم الاثنين ب 707. ربي يحفظكم جميعا، مع السلامة.

0: الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي، شاعر وحب الفزع وقلبي فزوع، وأنا شاعر يجرب ريح المطر في كل ديرة. لأن الحياة بلا مشاعر، الحياة بلا مشاعر خجولة.
2: يا سيد المال كم نفس معك خانت، والخوف ما هو من الماضي من القادم، والناس لولا تواضع نفسها شانت مع مراعاة ذا سيد وذا خادم. من قصة إبليس خذ حكمتك لا بانت، كانت تغطرس في ذاته عامل هادم، لو كان رفضه لأمر الله فقط هانت. الله يغفر ذنوب التايب النادم، مشكلته اللي يعاني منها كانت الكبر، والكبر لله يا بني آدم.
0: أشعار فزاع على الخليجية. دانت الأثير
3: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية.
4: يا راحة النفس ومرادي، ويا عنسي اللي أتبهى.
0: الأغاني الخليجية بدون توقف على

0: اجعل موسم العودة إلى المدارس مريح مع أنستا شوب. تسوق كل ما تحتاجه من الزي المدرسي والقرطاسية وفيتامينات الأطفال إلى وجبات اللانش بوكس مع خدمة توصيل إلى باب بيتك. حمل تطبيق أنستا شوب اليوم.
1: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
2: روائع عمان بانتظاركم مع دناتا للسفريات. استكشفوا أسواق مسقط النابضة بالحياة ومعالمها العريقة. عيشوا أجواء الخريف في ظفار أو استمتعوا بالمشاهد الآسرة في الجبل الأخضر. احجزوا عطلتكم المميزة مع رحلات الطيران والإقامات الفندقية والمزايا الإضافية. اتصلوا على 800 دناتا أو زوروا فرع دناتا للسفريات الأقرب إليكم.
3: دناتا خيرات أبكى.
1: جميع الأسواق تطبيق واحد مع CFI، الوسيط الرائد في الإمارات. يمكنك تداول العملات والأسهم والسلع وعقود الفروقات على العملات الرقمية وغيرها الكثير بكل سهولة وفي أي وقت ومن أي مكان. استفد من وسائل الإيداع المتعددة وعمليات السحب السريعة وفروقات الأسعار التنافسية وتنفيذ فائق السرعة. حمل تطبيق CFI اليوم من أبل ستور أو جوجل بلاي وابدأ التداول. CFI Financial Markets LLC هي شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في الإمارات. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
4: العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز. في هذا الفصل الدراسي الجديد ساعد طفلك على جعل كل كلمة مهمة مع أكثر من 30 نموذجا من الأقلام لتناسب كل أسلوب كتابة. في هذا الفصل الدراسي الجديد اجعلها جيجيز، الاسم المتنامي في الكتابة. تفضل بزيارة gigisinternational.com واكتشف مجموعتنا.
1: موسم جديد وجيتور جديدة. امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط، أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
5: استمتعوا بإقامات فندقية استثنائية في جزيرة ياس ودخول إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية رائعة. احجزوا الآن عبر yasisland.com.

0: صوت بلا صورة.
1: يا سليل العز لي وادي رمز سامي بين لا هلة، حي رمز الفخر لسيادي حاكم نعزاه.
2: بقولكم عن هالبنت الشاعر اللي عدت هالقصيدة الجميلة، يدها علمني شؤون البر، ونحن اليوم نعلمها حفيدة. الهدف أن تكون موسم هذه الحكومة أفضل موسم، وانتوا حققتوا، ولكن هدفنا بعيد. نطالبكم أن تكونوا أخير حكومة دولة الإمارات في العالم. انتوا لا مش موظفين، انتوا قيادات اللي نعتمد عليكم.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
3: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ومعالي فريدريتش ميرتس المستشار الألماني إعلان عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وخطابات نوايا للتعاون بين البلدين في العديد من المجالات ذات الأولوية، وذلك في إطار زيارة دولة يقوم بها سموه إلى ألمانيا. أكدت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني تسجيل هزة أرضية بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر جنوبي لبنان، بالتزامن مع إعلان الجيش الإسرائيلي استكمال سيطرته العملياتية على مرتفعات أعلى الطائر. أعلنت السلطات السورية اليوم اعتقال 9 طيارين عسكريين سابقين، بينهم 3 برتبة عميد، بتهمة المشاركة في عمليات قصف استهدفت مدنا وبلدات خلال حكم الرئيس السابق بشار الأسد. لقي ما لا يقل عن 26 طالبا حتفهم وأصيب العشرات اليوم إثر حريق اندلع في مدرستين متجاورتين بمدينة بوكافو شرقي الكونغو. يختتم وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو جولة في أمريكا اللاتينية بزيارته البيرو اليوم في إطار مساع لتعميق التعاون مع تكتل جديد من الحكومات المحافظة وتعزيز الجهود لمكافحة عصابات المخدرات في المنطقة. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: خلكم مستانسين ويانا على 1-0.

0: 10 الصبح على ساعة الخليجية دانت الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: الخليجية 1009 عاصرت على مر السنوات أشعار فزاع.
3: أنا أجيب ترتيب الحروف الفصيحة
2: عبر محطات شعرية لا يفارقها الإبداع.
4: أنا دربي على العليا صنعته، ومن راد العلا يصنع دروبه.
2: فهو الذي رعى الشعر وملتقياته وأمسياته.
4: بس أشكركم لأنكم غير، ما ودي أقول لك صايد غير.
2: وأبحر بسفينته ورفع الشراع.
4: الشعر بحر له منسى وله مصباح، واتمتع معه في كل وقت وحين.
2: مراحل عشناها مع جمهور فزاع، بقصائد تملأ الأسماع، وقوافي لا تخلو من الإمتاع. 20 عاما من العمل العام، وأعوام عديدة من إبداعات فزاع.
4: أدريكم كنتم تبون أزيد، وأنتم تستاهلون كثير.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وهذه جولة على عواصمنا الخليجية لمعرفة درجات الحرارة، ونبتديها من دبي والعاصمة أبوظبي. درجات الحرارة فيهم 39 31، المنامة 38 33، الدوحة 46 32، الكويت 39 31، مسقط 35 31، وأخيرا الرياض 44 31.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: ميدان الأدب خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: في عيونك ود وصدود ورضا، وفي اللواحظ شفت نظرات العتاب، شفت سهم الموت فيهن واختفى في ضميري يوم ضيعت الصواب. لا تعاتبني على شيء مضى، تسمح الزلات تجرى بالثواب. بك أنا آمنت وبحكم القضاء، كل شيء يكون توجد له أسباب. يا حبيبي
3: يا حبيبي يا حبيبي،
2: بيننا ود وجفاء، في محبتنا تبادلنا العذاب. من يعالج؟ لا طبيب ولا دواء ولا خبير اختص في طب الأعشاب. كم أحاول ثم أحاول في اللقاء، وأحاول ثم أحاول في اقتراب. الصدى عني ولا عنكم صدى، من يرد صوت وحضوري غياب؟
3: من يرد صوت وحضوري غياب؟
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: موسم جديد وجيتور جديدة، امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر، ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام. النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز. في هذا العام الدراسي الجديد امنح أطفالك بداية موفقة مع القلم المناسب لكل مادة، مع أكثر من 30 طرازا من الأقلام، مع قلم جيجيز لكل أسلوب كتابة. جيجيز، العالم يكتب معنا. تفضل بزيارة gigisinternational.com.
0: جميع الأسواق تطبيق واحد مع CFI، الوسيط الرائد في الإمارات. يمكنك تداول العملات والأسهم والسلع وعقود الفروقات على العملات الرقمية وغيرها الكثير بكل سهولة وفي أي وقت ومن أي مكان. استفد من وسائل الإيداع المتعددة وعمليات السحب السريعة وفروقات الأسعار التنافسية وتنفيذ فائق السرعة. حمل تطبيق CFI اليوم من أبل ستور أو جوجل بلاي وابدأ التداول. CFI Financial Markets LLC هي شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في الإمارات. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
2: من دبي ومن قلب المشهد الإعلامي العربي، الخليجية 1009 معكم مباشرة من 15 إلى 17 سبتمبر. بنكون إياكم في قمة الإعلام العربي 2026 في مركز دبي التجاري العالمي. بنلتقي مع رواد الإعلام وصناع المحتوى وأبرز الشخصيات المؤثرة، وبننقل أهم الحوارات واللحظات مباشرة من قلب الحدث. تابعونا في تغطية خاصة من قمة الإعلام العربي 2026، الخليجية 1009، وياكم في قمة الإعلام العربي.
3: الخليجية
4: 1009،
3: 100% خليجية.

0: شباب وين وصلنا في التارجت هالشهر؟
1: باقي وايد على المول. وين وصلنا؟
2: وحميد الحين اقدر اسوي برزنتيشن كامل بالاي اي. شوف وين وصلنا.
3: عالم في برنامج وبرنامج يحتوي العالم.
4: جولة في كل أرجاء الحياة، نرسم فيها البسمة ونفسر فيها الكلمة ونتعرف فيها على الهبة.
3: تبتدي بالعربي وما تنتهي عند الأبديت.
4: وين وصلنا مع مريم الجسمي وسعد عبد الله من الاثنين لين الجمعة من 5 لـ 8 المساء على الخليجية 1009. أروع اللقاءات الخليجية على دانة الأثير.
5: دانة
6: هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقدا للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت الخليجية 1009 مع سكيبلي من راك بانك، وقد فتحنا لكم أبوابا جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. سيحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و 100,000 درهم بانتظاركم. تفضلوا بزيارة 1009 .ae وقم بتحميل إيصال سكيبلي وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي بدأ على الخليجية 1009.
7: العودة إلى المدارس برعاية فان سيتي. مستعدون لشهر كامل من اللعب والمرح؟ مع عضوية اللعب الشهرية من فان سيتي سيستمتع أطفالكم بدخول غير محدود إلى منطقة الألعاب طوال الشهر مقابل 175 درهما فقط. المرح مستمر طوال الشهر. زوروا أقرب فان سيتي وابدأوا اللعب.
8: جميع الأسواق تطبيق واحد مع CFI الوسيط الرائد في الإمارات. يمكنك تداول العملات والأسهم والسلع وعقود الفروقات على العملات الرقمية وغيرها الكثير بكل سهولة وفي أي وقت ومن أي مكان. استفد من وسائل الإيداع المتعددة وعمليات السحب السريعة وفروقات الأسعار التنافسية وتنفيذ فائق السرعة. حمل تطبيق CFI اليوم من أبل ستور أو جوجل بلاي وابدأ التداول. CFI Financial Markets LLC هي شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في الإمارات. التداول ينطوي على مخاطر عالية. النداء الأخير. أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.

0: على الخليجية.
1: وتغير ضاعت علي سيدة الغي.
2: تم يرسلين الدولة الفخر بسلام.
3: لا طاح قدرك من عيونه أخايك. لا تحسب انه يبيض الوجه. طيحة طيحة طيحة. ما كل شي يدك تطوله يا حمدان. حمدان إحساسك يوافق بأنك تطوله.
4: أخذ الغلا من شعور ملعك نقدا نقدا يا ناعم الوجنتين وصافية البشرها. وإن كنت تبغي على ما قلت لي ردا بقول لك سر ومسامحك في نشرها. الشوق في دبي مثل الشوق في لندن. له لهفة في قلوب الناس منتشرها. خلك مثقف ومتفتح ومتمدن. اشرها بحشمة لكن نعرف متى تشرها. حتى نضع للجدال العاطفي حدا. وبقول لك شيء يحفظ باقية العشرها. الشوق في شهر ستة ما اختلف جدا عن شهر سبعة وعن تسعة وعن عشرة.
0: الشعار
4: فزاع
0: على الخليجية.

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. انطلقوا بأعمالكم في المكان الأمثل، منطقة حرة تمنحكم ملكية كاملة 100% مع مجموعة من حلول المكاتب المرنة وفرص التأجير في موقع استراتيجي. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.
2: موسم جديد وجيتور جديدة، امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط، أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
3: الساعة 7:07.
4: ها، طلبت الكوفي؟
5: هي طلبت وبيوصلك الساعة 7:07.
6: A few moments later.
7: ما أدري وين أصير اليوم.
8: الحين عندك كل هالجمال في 7 إمارات وما تعرف وين تصير؟
9: 707 مع عهود عبد الله من الاثنين لين الجمعة من 7 لين 10 الصبح
10: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي. 707

0: صوت بلا صورة.
1: يا سليل العز لي وادي رمز سامي بين لا هلة، حي رمز الفخر لسيادي حاكم نعزاه.
2: بقولكم عن هالبنت الشاعر اللي عدت هالقصيدة الجميلة، يدها علمني شؤون البر، ونحن اليوم نعلمها حفيدة. الهدف أن تكون موسم هذه الحكومة أفضل موسم، وانتوا حققتوا، ولكن هدفنا بعيد. نطالبكم أن تكونوا أخير حكومة دولة الإمارات في العالم. انتوا لا مش موظفين، انتوا قيادات اللي نعتمد عليكم.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
3: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. ينعى ديوان حاكم الشارقة المغفور له بإذن الله الشيخ محمد بن سالم بن سلطان القاسمي شقيق سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة والشيخ عبد الرحمن بن سالم بن سلطان القاسمي، والذي وافته المنية اليوم، وتقام صلاة الجنازة بعد العصر في مسجد الملك فيصل مع إعلان الحداد الرسمي 3 أيام. أكدت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني تسجيل هزة أرضية بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر جنوبي لبنان، بالتزامن مع إعلان الجيش الإسرائيلي استكمال سيطرته العملياتية على مرتفعات علي الطاهر. أعلنت السلطات السورية اليوم اعتقال 9 طيارين عسكريين سابقين، بينهم 3 برتبة عميد، بتهمة المشاركة في عمليات قصف استهدفت مدنا وبلدات خلال حكم الرئيس السابق بشار الأسد. قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني اليوم إنه تحدث إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الأيام الأخيرة، وأن أوتاوا ما زالت مستعدة للتوصل إلى اتفاق تجاري عادل مع واشنطن رغم تصاعد التوترات الاقتصادية. لقي ما لا يقل عن 26 طالبا حتفهم وأصيب العشرات اليوم إثر حريق اندلع في مدرستين متجاورتين بمدينة بوكافو شرقي الكونغو. يختتم وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو جولة في أمريكا اللاتينية بزيارته البيرو اليوم في إطار مساع لتعميق التعاون مع تكتل جديد من الحكومات المحافظة وتعزيز الجهود لمكافحة عصابات المخدرات في المنطقة. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: استانسين ويانا على 1009 الخليجية.

0: الساعة 11 في استديوهات الخليجية دانت الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: الخليجية 1009 عاصرت على مر السنوات أشعار فزاع.
3: أنا أجيب ترتيب الحروف الفصيحة
2: عبر محطات شعرية لا يفارقها الإبداع.
4: أنا دربي على العليا صنعته، ومن راد العلا يصنع دروبه.
2: فهو الذي رعى الشعر وملتقياته وأمسياته.
5: بس أشكركم لأنكم غير، ما ودي أقول لك صايد غير.
2: وأبحر بسفينته ورفع الشراع.
5: الشعر بحر له ممسى وله مصباح، واتمتع معه في كل وقت وحين.
2: مراحل عشناها مع جمهور فزاع، بقصائد تملأ الأسماع، وقوافي لا تخلو من الإمتاع. 20 عاما من العمل العام، وأعوام عديدة من إبداعات فزاع.
5: أدريكم كم تبون أزيد، وأنتم تستاهلون كثير.

طماع أنا طماع يا أبو عيون وساع غمزتك تدمير روح ولشوفتك ملتاع مع ماي أنا مع ماي يا راحتي ودواي صوتك وهمسك ناي لمرك أنا منصر.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وهذه جولة على عواصمنا الخليجية لمعرفة درجات الحرارة، ونبتديها من دبي والعاصمة أبوظبي. درجات الحرارة فيهم 39 31، المنامة 38 33، الدوحة 46 32، الكويت 39 31، مسقط 35 31، وأخيرا الرياض 44 31.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: على الخليجية.
1: يا مرحبا ترحيب تنكل هالش، تكسيش من راسش اللي حد ما طاش، من قلب مهيوم بحب الصفالش، يلعب هالغربي اللي يسمع الدرياش، يفرح اللي من قالش كيف حالش، ولولا غلاش وحشمتش كان ما جاش، وان قلتي انه غايتش شف بالش، كانه ملك يعرض من الطاش للطاش، يا بري حالي وين مالي ومالش، لا والله اللالي ولش لعن بلاش، من هامتي لمحزمي لش حلالش، بيتش فديتش وسكني بوسط الجاش، اما ابتلشتي بي وانا فيش بالش، غديت كني من شرع علته كاش، انا في وجه امش وبيش وخوالش، ما جيش لي حاجة وعود على ماش.
0: أشعار أشعار على الخليجية.
2: على الخليجية.
3: الساعة 7:07.
4: ها طلبت الكوفي؟
3: هي طلبت وبيوصلك الساعة 7:07.
5: A few moments later.
6: ما أدري وين أصير اليوم.
7: الحين عندك كل هالجمال في 7 إمارات وما تعرف وين تصير.
8: 707 مع عهود وعبد الله من الاثنين لين الجمعة من 7 لين 10 الصبح.
9: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
10: العودة إلى المدارس برعاية إنستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق إنستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل. النداء الأخير. أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.

0: بودكاست استكانة.
1: أرجوكم نريد طب الجلدية الحقيقي اللي فعلاً إحنا مرضانا يحتاجونه. إذا إحنا هدينا طب الجلدية نترك طب الجلدية منو اللي بيعالج؟ اتجهوا كلهم للتجميل. ليش يقول والله هذا سريع وهذا المرضى ما بيصدعوني وهذا المدخول أعلى؟ دائماً أقول المظهر الخارجي تقدر تخفيه، لكن سبحان الله الشعور الداخلي، الثقة بالنفس، ممكن حد تنمر على شيء بسيط، ها ليش شعرك خفيف؟ خلاص هذا مهما عطيته بالعلاج هذه مهزوزة، هذه ما أنت ثقة بالنفس. وسائل التواصل الاجتماعي رفعت سقف التوقعات عند البعض، وصار الكل عنده صورة نمطية لازم نكون بهذا الشكل. أنا دائما أقول لمرضاي أكيد طبعا دوري أنا كطبيب راح أصلح أي مشكلة نقدر نصلحها، لكن أنا ما راح أعمل لك نسخة شبيهة من آخر. أنت النسخة نسختك الحقيقية راح أرجحها لأساسها على قدر المستطاع.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي، استشاري أمراض جلدية. قريبا
0: الخليجية دانت الأثير.

0: 1009.
1: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
2: العودة إلى المدارس برعاية فان سيتي، مستعدون لشهر كامل من اللعب والمرح. مع عضوية اللعب الشهرية من فان سيتي، سيستمتع أطفالكم بدخول غير محدود إلى من طاقة الألعاب طوال الشهر مقابل 175 درهما فقط. المرح مستمر طوال الشهر. زوروا أقرب فان سيتي وابدأوا اللعب.

0: الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر
1: وحب الفزع وقلبي فزوع،
2: وأنا شاعر يجرب ريح المطر في كل ديرة.
1: لأن الحياة بلا مشاعر،
2: الحياة بلا مشاعر
1: خجولة.
3: يا سيد المال كم نفس معك خانت، والخوف ما هو من الماضي من القادم، والناس لولا تواضع نفسها شانت مع مراعاة ذا سيد وذا خادم. من قصة إبليس خذ حكمتك لا بانت، كانت تغطرس في ذاته عامل هادم، لو كان رفضه لأمر الله فقط هانت. الله يغفر ذنوب التايب النادم، مشكلته اللي يعاني منها كانت الكبر، والكبر لله يا بني آدم.
0: أشعار فزاع على الخليجية. واحد صفر.

0: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راكبانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر التطبيق سكيبلي وتابعوا @سكيبلي آب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راكبانك الائتمانية. تطبق شروط والأحكام. حملوا التطبيق سكيبلي اليوم.
2: احجزوا إجازتكم في جزيرة ياس واستمتعوا بإقامات فندقية استثنائية ودخول إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية رائعة، بما في ذلك عالم فيراري وعالم وارنر براذرز وسي وورلد وياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبوظبي. احجزوا الآن عبر yasisland.com.
3: أجراس المدارس ردت الدق مرة ثانية. الخليجية 1009 بترجع تزور مدارس الدولة، وفريقنا مجهز فعاليات ممتعة، وفي كل زيارة بنوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة إلى سماعات الخليجية 1009 اللاسلكية وهدايا كثيرة. وبعد عندنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكم الحين عبر موقع الخليجية 1009.ae. ممكن نكون قريبا عند بوابة مدرستكم ونفاجئكم انت وزملائكم بجوائزنا. العودة إلى المدارس على الخليجية 1009 بدعم من هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، انستا شوب، جود سول فودز، أقلام جي جيز، سكيتشرز، وسكيبلي من راك بانك.
4: الأغاني الخليجية على

0: صمت بلا صورة.
1: يا سليل العز لي وادي رمز سامي بين لا هلة، حي رمز الفخر لسيادي حاكم نعزه.
2: بقولكم عن هالبنت الشاعر اللي عدت هالقصيدة الجميلة، يدها علمني شؤون البر، ونحن اليوم نعلمها حفيدة. الهدف أن تكون موسم هذه الحكومة أفضل موسم، وانتوا حققتوا، ولكن هدفنا بعيد. نطالبكم أن تكونوا أخير حكومة دولة الإمارات في العالم. انتوا لا مش موظفين، انتوا قيادات اللي نعتمد عليكم.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
3: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. ينعى ديوان حاكم الشارقة المغفور له بإذن الله الشيخ محمد بن سالم بن سلطان القاسمي شقيق سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة والشيخ عبد الرحمن بن سالم بن سلطان القاسمي، والذي وفته المنية اليوم، وتقام صلاة الجنازة بعد العصر في مسجد الملك فيصل مع إعلان الحداد الرسمي 3 أيام. أعلنت السلطات السورية اعتقال 9 طيارين عسكريين سابقين، بينهم 3 برتبة عميد، بتهمة المشاركة في عمليات قصف استهدفت مدنا وبلدات خلال حكم الرئيس السابق بشار الأسد. لقي ما لا يقل عن 26 طالبا حتفهم وأصيب العشرات إثر حريق اندلع في مدرستين متجاورتين بمدينة بوكوفو شرقي الكونغو. نقلت وكالة بلومبرغ نيوز اليوم عن مصادر أن سام ألتمان الرئيس التنفيذي لشركة أوبن AI أبلغ الموظفين خلال اجتماع للشركة عقد هذا الأسبوع بأن الشركة مستعدة لإبطاء وتيرة تطوير أنظمتها للذكاء الاصطناعي، وذلك في ظل تزايد المخاوف بشأن سلامة الأنظمة المتقدمة. أغلقت السلطات البرمية مطار ماندلاي ثاني أكبر المطارات ازدحاما في البلاد ليومين اعتبارا من اليوم، وفق ما أفادت مصادر أمنية لوكالة فرانس بريس غداد اتهام الحكومة بمهاجمة المطار بالمسيرات. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: دانت الأثير.

0: 12 الظهر على دانة الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: الخليجية 1009 عاصرت على مر السنوات أشعار فزاع.
3: أنا أجيد ترتيب الحروف الفصيحة
2: عبر محطات شعرية لا يفارقها الإبداع.
4: أنا دربي على العليا صنعته، ومن راد العلا يصنع دروبه.
2: فهو الذي رعى الشعر وملتقياته وأمسياته.
5: بس أشكركم لأنكم غير، ما ودي أقول لك صايد غير.
2: وأبحر بسفينته ورفع الشراع.
5: الشعر بحر له منسى وله مصباح، واتمتع معه في كل وقت وحين.
2: مراحل عشناها مع جمهور فزاع، بقصائد تملأ الأسماع، وقوافي لا تخلو من الإمتاع. 20 عاما من العمل العام، وأعوام عديدة من إبداعات فزاع.
5: أدريكم كم تبون أزيد، وأنتوا تستاهلون كثير.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وهذه جولة على عواصمنا الخليجية لمعرفة درجات الحرارة، ونبتديها من دبي والعاصمة أبوظبي. درجات الحرارة فيهم 39 31، المنامة 38 33، الدوحة 46 32، الكويت 39 31، مسقط 35 31، وأخيرا الرياض 44 31.
0: هو الخليج على الخليجية.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: في ناس تعيش على السفر وغيرهم على الكوفي والسوالف،
1: وناس تعيش للرياضة،
2: وهناك اللي شغفهم يبدأ من فكرة صغيرة وتكبر.
3: بس تدرون
1: مهما اختلفت اهتماماتنا في شيء واحد يجمعنا، إن كل واحد فينا عنده شيء يحب يسمعه عنه أكثر. ترند،
0: قصص، ناس ملهمة،
1: تجارب
0: وضحك مثلا، وكل شيء يهمكم ويشبه يومكم، هذا مكانكم. لايف هاب مع اليازي عبيد من الاثنين لين الجمعة، من ثنتين لين خمس العصر، على الخليجية 1009. لايف هاب
4: 1009.
5: الجو جوكم على الخليجية 1009.

それは。

أشهد أن لا إله إلا الله.

الحمد لله، الحمد لله رب الأرض والسماوات، رفع قدر زوجات نبينا صلى الله عليه وسلم في محكم الآيات، وجعلهن للمؤمنين أمهات. ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. قال جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أيها المؤمنون، إن الله تعالى اختار لحبيبه صلى الله عليه وسلم زوجات فاضلات مؤمنات قانتات، وخصهن بشرف لا يدانى وفضل لا يضاهى، فقال سبحانه: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. ومن أجلهن قدرا وأرفعهن نسبا الصديقة بنت الصديق، أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما، العابدة القانتة، الفقيهة العالمة، السخية الكريمة، الطاهرة العفيفة، الذكية الحصيفة. نشأت في بيت صدق وإيمان وطاعة وإحسان، وبرأها الله بقرآن يتلى على مر الزمان، ففيها نزل قوله تعالى: والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. ونزل الوحي على نبينا صلى الله عليه وسلم في بيتها، ولم ينزل عليه في بيت غيرها. اختارها نبينا صلى الله عليه وسلم زوجة، فكانت له بعد خديجة رضي الله عنها نعم الزوجة، ملأت بيته مودة وحياته بهجة، فكان يمازحها وتمازحه، ويسابقها وتسابقه، ويلاطفها وتلاطفه. اسمعوا إلى هذا الحوار الزوجي بينه صلى الله عليه وسلم وبينها، حين قال يوما لها: إني لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبا. إذا كنت عني راضية فإنك تقولين: لا ورب محمد، وإذا كنت عني غضبا قلت: لا ورب إبراهيم. فقالت: والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك، رضي الله عنها وأرضاها. كانت تبذل وسعها في رعاية زوجها صلى الله عليه وسلم، فترجل شعره وتعد سواكه وطهوره، وتقول: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأطيب ما أقدر عليه. فلا تعجبوا من جوابه صلى الله عليه وسلم حين سئل: من أحب الناس إليك؟ فقال: عائشة، تلكم أم المؤمنين في بيتها، وذلكم هديها في إسعاد زوجها. ولئن سألتم عن حالها مع ربها فكانت والله عابدة زاهدة، تكثر صومها وتقوم ليلها، فقد قامت تصلي يوما فقرأت: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. فأخذت ترددها وتبكي، وعاشت رضي الله عنها راضية قانعة كريمة سخية، تؤثر غيرها على نفسها. فقد جاءها
يوما مال كثير وهي صائمة ففرقته في الناس ولم تبق منه شيئا لفطرها، موقنة بقول ربها إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. أما عن علمها وفقهها فقد آتاها الله شغفا بالعلم وحرصا عليه، فكانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه، حتى غدا كبار الصحابة يرجعون فيما التبس عليهم إليها لغزارة علمها. قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: ما أشكل علينا حديث قط، فسألنا عائشة إلا وجدنا عندها منه علما. رضي الله عنها وأرضاها، جمعت علوما متنوعة تنفع أسرتها ومجتمعها، حتى تعجب ابن أختها وقال لها: لا أعجب من فقهك ولا أعجب من علمك بالشعر وأيام الناس، ولكن أعجب من علمك بالطب، من أين هو؟ فقالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمرض في آخر عمره، وكانت تقدم عليه وفود العرب فيصفون له أدوية فكنت أعدها له، فمن ذلك تعلمت. فكانت نموذجا فريدة للمرأة التي تستزيد من العلوم، مستلهمة من قول ربها تعالى: وقل رب زدني علما. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد: فيا أيها المحبون لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، لقد بلغ من حب نبينا صلى الله عليه وسلم لها أن قال: اللهم اغفر لعائشة ما تقدم من ذنبها وما تأخر، وما أسرت وما أعلنت، فسرت بذلك أيما سرور. وكان صلى الله عليه وسلم أكثر ارتباطا بها من غيرها، فلما اشتد وجعه استأذن زوجاته أن يمرض في بيتها فأذن له، فتوفي صلى الله عليه وسلم بين يديها ودفن في بيتها، بعد أن كان بشرها بقوله: أنت زوجتي في الدنيا والآخرة. ولما حضرتها الوفاة دخل عليها ابن عباس رضي الله عنهما فقال: أبشري يا أم المؤمنين، كنت أحب أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه، ولم يكن ليحب إلا طيبا. وتوفيت رضي الله عنها ليلة السابع عشر من رمضان، فاجتمع الناس للصلاة عليها حتى قيل: لم ترى ليلة أكثر ناسا منها، ثم دفنت بالبقيع. تلكم بعض فضائل أمنا عائشة ومآثرها التي نستحضر بمناسبة شهر تمكين المرأة سيرتها. فيا فوز من عرف قدرها فقدرها، وعلم فضلها فأجلها، واقتدى بها في طاعتها وعبادتها وحسن عشرتها لزوجها صلى الله عليه وسلم، وكريم شيمها وعزيز علمها وراسخ فقهها. فاللهم صل وسلم وزد وبارك وكرم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأبرار، وارض اللهم عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي.
وعن سائر الصحابة الأكرمين. اللهم يسر لنا أمورنا، اللهم يسر لنا أمورنا، اللهم يسر لنا أمورنا، واشرح صدورنا، ووسع أرزاقنا، واغفر لآبائنا وأمهاتنا، وبارك في ذرياتنا. اللهم أدم على دولة الإمارات عزها ونصرها واستقرارها وازدهارها وخيرها ورخاءها. اللهم احفظ الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة بحفظك، وكن له عونا وسندا، وبارك في عمره وعمله. اللهم وفقه ونوابه وإخوانه حكام الإمارات وولي عهده الأمين لما تحبه وترضاه. اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ راشد وشيوخ الإمارات الذين انتقلوا إلى رحمتك، وأدخلهم بفضلك فسح جناتك، واشمل شهداء الوطن برحمتك وغفرانك. اللهم ارحم المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. عباد الله، اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، وأقم الصلاة.

استووا واعتدلوا سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر. الحمد لله.

0: صحف إبراهيم وموسى.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: الله لا إله إلا الله.

0: فؤادي ولا يرد. دكتور حتى مقلة العين تذرف لهيب مشوه الخد. أصبحت أشوف الشخص شخصين أشك وأغلط دوم بالعد. دكتور تدري إني الحين ما أشوفك إلا أشوف المود. عاقل ولاني من الميانين راجعت قبلك دختر وشد. قالوا لي يه محتاي تعيين. الشكر للمعبود والحمد. دكتور دكتور أنا محتاي شيئين ما شي يعوضهم ولا حد تروم تصرف لي محبي. وحبوب ترفع نسبة الود لاني تعبت من المجفين. كل يوم حد يسير ويرد خلاص خلاص متحمل ضربتين. الصبر قالوا دوم لحد وانا فوادي شاب بيدين. خلا هويته وصار المضد والمشكلة لي قلب للحين بيسامحه لو فكر يرد.
1: على الخليجية.

0: بودكاست استكانة.
1: تذكر موقف يمكن من أول دقيقة حسيت أن المشكلة ما كانت في البشر؟
2: حالات كثيرة. للأسف في السنوات الأخيرة هذا التجميل والهوس في التجميل خرب طب الجلدية. الجلد فعلا المرآة الخارجية لداخل جسم الإنسان. عن طريق الجلد أقدر أتنبأ إذا هذا الشخص عنده مشكلة لا سمح الله بالكبد، إذا عنده مشكلة بالكلى، إذا عنده مشكلة في نقص الدم والحديد، فقط عن طريق النظر للأظافر. على سبيل المثال مريض الصدفية، صدفية بقع حمراء عليه قشور، لكن 30% من مرضى الصدفية ممكن يصابون بصدفية المفاصل، حبة صفرة صغيرة حوالين العين، على طول أدري إن هذا الشخص عنده ارتفاع في الكوليسترول.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي، استشاري أمراض جلدية. قريبا
0: أروع الإيقاعات الخليجية على دانة الأثير.

0: الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر وحب الفزعة وقلبي فزوع،
3: وأنا شاعر يجلب ريح المطر في كل ديرة.
4: لأن الحياة بلا مشاعر،
5: الحياة بلا مشاعر
4: خجولة. الحب لو ما يغرقك شوق وشجان وتعن من تلقاء نفسك خيولة وتأسس تأسيس دولة بعنوان وتعيش حاكم حب والشوق دولة تبددت كل المشاعر علشان لأن الحياة بلا مشاعر خجولة. أنا لو عشت في كل الأزمان شخصيتي لي والغلا

0: للي هو له إلهنا يلي تقول الوعد حان. تعال قلي والفيلم وش فصوله؟ مجامل وأهات وجروح وحزان، وأنا مرشحكم لدور البطولة. يمكن أجامل ناس أحيان وأحيان، إلا مصيري ليها قول سجولة. إن قلت واستبداد رديت، والآن تذكروا أحلى فصول الطفولة. عطيتكم منها لآلئ ومرجان، واليوم خلوني بدور الرجولة. ترى الغلا زوده مع الوقت نقصان، إلى من يحبك تغير ميوله. هذا كلام قلوب ينطق به إنسان، ويبين في وجهه قبل ما يقوله. ما هو كلام إنسان ينطق به لسان، إحساسه بمعناه ما هو بحوله. تحسدني أصحابي على جاه سلطان، وتحسدني أعدائي على ما أنوله. والمؤمن الصادق بفطرته برهان، لو ثوبه مرقع وحفية ريوله. حكاية الدنيا يزيدونه إيمان، والفاسق إيمانه يقل حكوله. وأنا قبل يومين قلت الأنا شان، وجه الزمان اللي ذبحني فضوله. قال العقل من قلب يدفعه وجدان، يكره مظاهر الحياة العجولة. ما كل شي يدك تطوله يا حمدان، إحساسك يوافق بأنك تطوله. وأنا بشر لي قلب وإحساس وعيان، وعندي على التمييز قدرها مهولة. إنسان يملكني مع الوقت شيئان، ربي ودين مخلده في رسوله. لذلك الإنسان يا ناس لو كان بلا جراءة رأي تثقل حموله. من ينتظر فرصة من فلان وفلان، تلقى مقام المجد صعب وصوله. تلقى مقام المجد صعب وصوله.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: واحد صفر صفر تسعة، أجمل المنوعات الغنائية.
1: الأغاني الخليجية بدون توقف على 1-0

0: 2 الظهر على ساعة الخليجية.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: الخليجية 1009 عاصرت على مر السنوات أشعار فزاع.
3: أنا أجيب ترتيب الحروف الفصيحة
2: عبر محطات شعرية لا يفارقها الإبداع.
4: أنا دربي على العليا صنعته، ومن راد العلا يصنع دروبه.
2: فهو الذي رعى الشعر وملتقياته وأمسياته.
4: بس أشكركم لأنكم غير، ما ودي أقول لك صايد غير.
2: وأبحر بسفينته ورفع الشراع.
4: الشعر بحر له منسى وله مصباح، واتمتع معه في كل وقت وحين.
2: مراحل عشناها مع جمهور فزاع، بقصائد تملأ الأسماع، وقوافي لا تخلو من الإمتاع. 20 عاما من العمل العام، وأعوام عديدة من إبداعات فزاع.
4: أدريكم أنكم تبون أزيد، وأنتم تستاهلون كثير.
0: لايف هاب على الخليجية 1009.
5: مساكم ورد وسعادة وراحة بال ما تغيب عن بالكم مستمعينا. مرحبا بكم وحياكم الله وين ما كنتوا تسمعونا، سواء كنتوا تسمعونا من السيارة وراجعين من الدوام ومراجعين عيالكم. اليوم آخر يوم يعني للدوامات وحتى للمدارس، يعطيكم العافية. ونتمنى لكم، قبل لا أتمنى لكم، ويكند جميل ولطيف. خلونا نختم برنامجنا عقب أتمنى لكم الويكند اللطيف والجميل. أنا اليازي عبيد وبكون وياكم على مدار 3 ساعات في برنامجكم لايف هاب. وأنا أدري إن من الحين بادي عند وايد ناس يعني أجواء الويكند، وبما أن اليوم يوم الجمعة ويوم مبارك عليكم، عندي لكم مواضيع خفيفة ومتنوعة، وعقب يعني تقدرون تبدون الويكند أو بنبدأ الويكند مع بعض. وطبعا أستقبل مشاركاتكم عبر الاسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009. بنطلع هذا الفاصل الغنائي وراجع لكم مع أول موضوع لنا لليوم.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وهذه جولة على عواصمنا الخليجية لمعرفة درجات الحرارة، ونبتديها من دبي والعاصمة أبوظبي بدرجات الحرارة فيهم 39 31، المنامة 38 33، الدوحة 46 32، الكويت 39 31، مسقط 35 31، وأخيرا الرياض 44 31.
0: هو الخليج على الخليجية. لايف هاب على الخليجية 1009.
2: مرحبا بكم مستمعينا من جديد في ساعتنا الأولى من برنامجكم لايف هاب. اليوم يوم الجمعة، وأكيد من الحين بدأت سوالف الويكند، يعني وين راح نروح؟ شو راح نسوي؟ منو بنشوف؟ بنتلاقى مع منو؟ وإذا في أماكن جديدة راح نجربها. في وايد ناس يحبون يعني يرتبون الويكند قبلها بأيام، مثلا يعني يرتبون حق مطعم معين، كوفي معين، سينما، فعاليات، شو ما كان. وفي ناس يقولون لا، ما نبغى نخطط الويكند بالنسبة لنا، حق الراحة وأعوض الرقاد مال الأسبوع وبس، ما عندهم شيء ثاني. والحلو أنه في الإمارات عندنا وايد خيارات، يعني مهما كان مودكم بتحصلون شيء يناسبكم. وسؤالي لكم مستمعيني، مستمعينا، شو خططكم لهالويكند؟ شاركوني على الاسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009. شو خططكم لهذا الويكند؟ وخلوني أطلع هذا الفاصل وراجع لكم مع مشاركاتكم.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: يلي ملكت الروح لا تتعب الروح، هون على روح تبى منك راحة، دار الخفوق اللي بالأشواق ملحوح، لح الغريب اللي نوى البعد زاحة، وارحم فؤاد متسلي والمزوح، وانت فهيم بسلوته وانشراحة، مضناك من الفرقة جريح ومطروح، دامك بعيد من يداوي جراحة، جازيتني عن طول وجدي ومسبوح، بنار في قلبي مساحة وصباحة، ما اقدر على بعدك وانا منك مذبوح، وش حيلتي في اللي عيونه سلاحة، قلبي من صدودك مثل طير مجروح، طاوي على كسر المحبة جناحة، شفتك بعيني بر في لجه يلوح، وانا غريق ولا عرف السباحة، حسنك وزينك مثل فني ولا بوح، خيم على قلبي غدر واستباحة، ليلي ونهاري في عنا شوق يا نوح، عطني من الأشواق يوم استراحة، يا ليت ترحم حالتي قبل أروح، وتروف باللي يعد شوفك رباحة، قل لي شعورك في صراحة وبوضوح، أنا أحبك قلتها في صراحة.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
3: أجمل المنوعات الغنائية
1: على دان

0: أروع الأغاني الخليجية على دانة الأثير.
1: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
2: الساعة 7:07.
3: ها، طلبت الكوفي؟
4: هي طلبت وبيوصلك الساعة 7:07.
5: A few moments later.
6: ما أدري وين أصير اليوم.
7: الحين عندك كل هالجمال في 7 إمارات وما تعرف وين تصير؟
8: 707 مع عهود وعبد الله من الاثنين لين الجمعة من 7 لين 10 الصبح.
9: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
1: جميع الأسواق تطبيق واحد مع CFI، الوسيط الرائد في الإمارات. يمكنك تداول العملات والأسهم والسلع وعقود الفروقات على العملات الرقمية وغيرها الكثير بكل سهولة وفي أي وقت ومن أي مكان. استفد من وسائل الإيداع المتعددة وعمليات السحب السريعة وفروقات الأسعار التنافسية وتنفيذ فائق السرعة. حمل تطبيق CFI اليوم من أبل ستور أو جوجل بلاي وابدأ التداول. CFI Financial Markets LLC هي شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في الإمارات. التداول ينطوي على مخاطر عالية. موسم جديد وجيتور جديدة. امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط، أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
10: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات. بعد أسبوع دراسي حافل حان وقت الاسترخاء. استقل وسائل النقل البحري التابعة لهيئة الطرق والمواصلات واستمتع بدبي من البحر، واجعل رحلتك في عطلة نهاية الأسبوع جزءا من المتعة. هيئة الطرق والمواصلات، معا نمضي بدبي قدماً.

0: لايف هاب على خليجية 1009.
1: ويا هلا بكل من انضم لنا في برنامجنا لايف هاب مع اليازي. وسؤالي كان لكم، شو خطتكم لهالويكند؟ ما شاء الله بدعتوا بالمشاركات. أم راشد تقول أحب اليمعة نبدأ بريوق برا وعقبها قهوة وتمشية خفيفة. الله يسعد لي جوك، جوك الرايق والحلو واللطيف. أنا أحب الناس اللي تنشى الصبح، والريوق أهم شيء، الريوق سواء كان هني ولا برا مسافرة. إذا كنت مسافرة بعد أهم شيء عندي الريوق، لازم أنش حق الريوق. نشة الصبح وايد ضرورية ومهمة بالنسبة لي. مستمعنا خالد يقول أنا والشباب بنروح السينما وعقبها عشاء وخلاص. هذا الويكند يعني مقسمنا حق الأهل وفي يوم مخصصة حق الشباب. مريم تقول كل ويكند أحاول أجرب مكان جديد حتى لو كان كوفي صغير ما زرته قبل. الله، هني الدعم، هني دعم، وخلنا نقول هاي سياحة داخلية. مريم مع السياحة الداخلية، أهنيك يا مريم. ونروح لسالم يقول أنا أحب الويكند يكون في رياضة، أسير ألعب بادل مع الشباب، وعقبها يعني الصبح عقبها غدا عائلي ويمعة الأهل. لمستمعتنا نورة تقول أنا بصراحة هالويكند ما أبغي شيء، أبي أرتاح وتابع مسلسلي وأشرب ماتشا. يعني هي تساوي الماتشا روحها وتشربها. بالعافية عليك ويسعد لي جوكم ويسعد لي أجواءكم كلكم مستمعينا. شو ما كانت خططكم لها الويكند، أتمنى أنكم منكم تستمتعون فيها وتقضون ويكند سعيد وجميل. لازم مستمرة وياكم مستمعين. خلونا نطلع هذا الفاصل وراجع لكم بعد دقائق.

0: شباب وين وصلنا في التارجت هالشهر؟
1: باقي وايد على المول. وين وصلنا؟
2: أحمد الحين أقدر أسوي برزنتيشن كامل بالاي اي. شوف وين وصلنا.
3: عالم في برنامج وبرنامج يحتوي العالم.
4: جولة في كل أرجاء الحياة، نرسم فيها البسمة ونفسر فيها الكلمة ونتعرف فيها على الهبة.
3: تبتدي بالعربي وما تنتهي عند الأبديت.
4: وين وصلنا مع مريم الجسمي وسعد عبد الله من الاثنين لين الجمعة من 5 لين 8 المساء على الخليجية 1009.

0: هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقداً للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت الخليجية 1009 مع سكيبلي من راك بنك، وقد فتحنا لكم أبواباً جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. سيحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و 100,000 درهم بانتظاركم. تفضلوا بزيارة 1009.ae وقم بتحميل إيصال سكيبلي وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي بدأ على الخليجية 1009.
1: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات مع محطات رئيسية في قرية المعرفة بدبي ودبي مارينا وجي بي آر إلى جانب الربط بالمترو إلى جي إل تي، يوفر ترام دبي وسيلة مستدامة ومريحة للتنقل من وإلى المدرسة أو الجامعة. هيئة الطرق والمواصلات، معا نمضي بدبي قدما.
2: موسم جديد وجيتور جديدة، امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط، أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالة عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
3: العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. دبي الجنوب مدينة مطار متكاملة تحتضن قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، وتوفر للشركات بيئة ذكية ومستدامة وحلولا متطورة وفرص اتصال عالمية. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.
4: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.

0: لايف هاب على الخليجية 1009.
1: مرحبا بكم من جديد مستمعينا، ونمسي عليكم بالخير، وشكرا لكل اللي شارك ويانا ويمسي علينا بالخير ومساج خير ورد يا عبير النمر. الصراحة كل واحد فينا له طريقته في الويكند. في ناس الويكند عندهم فرصة يجربون شيء جديد، وفي ناس يشوفونه وقت للراحة، يرتبون مثلا ترتيب النفس قبل بداية أي أسبوع جديد، يعني يتهيئون نفسيا. وفي دبي وفي الإمارات بشكل عام عندنا اختيارات يعني متنوعة وايد حلوة، ويعني اللي يحب الفن والثقافة تقدرون تزورون أماكن مثل السركال أفنيو والمعارض الفنية اللي تتغير من بين فترة وفترة. وإذا تحبون الحركة عندكم رياضات داخلية، بادل، يوغا، تجارب لياقة، أو حتى مغامرات تناسب الجو، وطبعا اللي تفوز السينما. أتظل الخيار يعني الخيار الأحلى والأفضل ومضمون للويكند، خصوصا إذا في فيلم جديد تبون تشوفونه ويا الأهل مع الأصدقاء مع اللي يعزون عليكم. وفي ناس يعني ما تحب تسوي شيء في الويكند، تبى ترتاح في البيت وبس، ترتب أمورها يعني يتابعون مسلسل، يقرون كتاب، أو حتى ما يسوون شيء، بس المهم يعوضون ويعني ويرتاحون بعد أسبوع كان شاق بالعمل. وأنا أشوف صراحة أهم شيء الواحد يسوي الشيء اللي فعلا يريحه، لأنه مب لأنه يشوف الناس كلها طالعة لازم يطلع. ومستمر وياكم مستمعينا، خلونا نطلع هذا الفاصل وراجع لكم بعد دقائق.

0: الخليجية
1: وش غير طلعت عليك سيدة الغيب
2: تبهر سفينة دولة الفخر بسلام
3: لا طاح قدرك من عيونه الخلايق لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة ما كل شي يدك تطوله يا حمدان يا حمدان احساسك يوافق بانك تطوله
4: فلسان
3: مثل جميلي معك كمل جميلك معي مثل جميلي معك كمل جميلك معي واعشق بعين الغضب ولا بعين الرضا تسمع انا لاخطل وتسمع انا لاسمع لكن بسمعك شعر يهز الفضا تسمع انا لاخطل وتسمع انا لاسمع لكن بسمعك شعر يهز الفضا لا تدعي ظلم والله فوق يا المدعي يا لين تعدل وتستوفي شروط القضاء لا تشتكي قلة الإدراك قبل الوعي خليك واعي وتدرك كل شي مضى حظيت بي وانت تدري ويش هو موقعي لو كان غيرك حمد ربه على انه حظى حرمتني صوتك اللي لا وصل مسمعي كني اغني هجيني فوق عوص النضى وفارقتني والمفارق ما يزيد وجعي لكني يولع في جوفي نار كنها لضى يا صاحبي والشعر ما هو براس اصبعي الشعر حاسيس قلب الغرامك رضى وانا مصحصح معك خلك مصحصح معي

0: بعشق بعين الغضب ولا بعين الرضا.
1: الشعار فزاع على الخليجية.

0: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com. جميع الأسواق تطبيق واحد مع CFI، الوسيط الرائد في الإمارات. يمكنك تداول العملات والأسهم والسلع وعقود الفروقات على العملات الرقمية وغيرها الكثير بكل سهولة وفي أي وقت ومن أي مكان. استفد من وسائل الإيداع المتعددة وعمليات السحب السريعة وفروقات الأسعار التنافسية وتنفيذ فائق السرعة. حمل تطبيق CFI اليوم من أبل ستور أو جوجل بلاي وابدأ التداول. CFI Financial Markets LLC هي شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في الإمارات. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
1: أجراس المدارس ردت الدق مرة ثانية. الخليجية 1009 بترجع تزور مدارس الدولة، وفريقنا مجهز فعاليات ممتعة، وفي كل زيارة بنوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة إلى سماعات الخليجية 1009 اللاسلكية وهدايا كثيرة. وبعد عندنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكم الحين عبر موقع الخليجية 1009.ae، ممكن نكون قريباً عن بوابة مدرستكم ونفاجئكم أنتو زملائكم بجوائزنا. العودة إلى المدارس على الخليجية 1009 بدعم من هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، إنستا شوب، جود سول فودز، أقلام جي جيز، سكيتشرز، وسكيبلي من راك بانك.
2: العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جي جيز. في هذا الفصل الدراسي الجديد ساعد طفلك على جعل كل كلمة مهمة مع أكثر من 30 نموذجاً من الأقلام لتناسب كل أسلوب كتابة. في هذا الفصل الدراسي الجديد اجعلها جي جيز، الاسم المتنامي في الكتابة. تفضل بزيارة ggsinternational.com واكتشف مجموعتنا.
3: من دبي ومن قلب المشهد الإعلامي العربي، الخليجية 1009 معكم مباشرة من 15 إلى 17 سبتمبر. بنكون إياكم في قمة الإعلام العربي 2026 في مركز دبي التجاري العالمي. بنلتقي مع رواد الإعلام وصناع المحتوى وأبرز الشخصيات المؤثرة، وبننقل أهم الحوارات واللحظات مباشرة من قلب الحدث. تابعونا في تغطية خاصة من قمة الإعلام العربي 2026، الخليجية 1009، وياكم في قمة الإعلام العربي.

0: الخليجية، والساعة الحين 3 الظهر.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: الخليجية 1009 عاصرت على مر السنوات أشعار فزاع.
3: أنا أجيب ترتيب الحروف الفصيحة
2: عبر محطات شعرية لا يفارقها الإبداع.
4: أنا دربي على العليا صنعته، ومن راد العلا يصنع دروبه.
2: فهو الذي رعى الشعر وملتقياته وأمسياته.
5: بس أشكركم لأنكم غير، ما ودي أقول لك صايد غير.
2: وأبحر بسفينته ورفع الشراع.
5: الشعر بحر له ممسى وله مصباح، واتمتع معه في كل وقت وحين.
2: مراحل عشناها مع جمهور فزاع، بقصائد تملأ الأسماع، وقوافي لا تخلو من الإبداع. 20 عاما من العمل العام، وأعوام عديدة من إبداعات فزاع.
5: أدريكم أنكم تبون أزيد، وأنتوا تستاهلون كثير.
0: لايف هاب على الخليجية 1009.
6: مرحبا بكم مستمعينا، مسي عليكم بالخير ومساكم ورد. وفي ساعتنا الثانية من لايف هاب مع اليازية، الحين نروح لفقرة جلو. جلو وموضوعنا اليوم عن شيء تقريبا كنا نحبه، العطور. بس هاي المرة بنتكلم عن عطر معين، وبنتكلم عن ترند منتشر وايد هاي السنة، هو خلط العطور. يعني بدل لا تستخدمون عطر واحد بس، تخلطون أكثر من ريحة مع بعض عشان تطلع لكم ريحة خاصة فيكم. وعلى فكرة والله العظيم هذا الشيء توه مستوي لي، أنا داشة الدوام، اليازية ريحتك دخونك حلو، شو متعطرة يعني، يابولي أسامي. قلت لهم لا لا لا لا لا لا لا، كل الأسامي اللي تقولونها لا، البخور الفلاني والعطر الفلاني من المكان الفلاني، عرفتوا؟ فيعني المميزة أنا أعرف عمري يوم أتدخن وأتعطر أسوي يعني كومبينيشن رائع صراحة. وهذا يمثلني، يعني كل حد يسألني ما شاء الله عليك، شو عطرك، شو دخونك، شو مسوية. وايد حلو وثباتهم، يعني فنان يتم عندي يوم كامل ما شاء الله. الحلو في الفكرة بالنسبة لنا نحن في الخليج هاي ما بديدة، احنا من زمان نحب نخلط العود ويا العطر والمسك ويا البخور، وكل شخص تقريبا عنده تركيبته الخاصة، مثل ما قلت لكم ان انا مميزة في ريحتي. واكيد كل شخص فينا مميز. الحين سؤالي لكم، شو نوع العطور اللي تحبونها اكثر، او شو المكس اللي انتو مميزين فيه؟ شاركوني على الاسمس 4000 او من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009. شو نوع العطور اللي تحبونها اكثر، او شو المكس اللي انتو مميزين فيه؟ وخلونا نطلع هذا الفاصل وراجع لكم مع مشاركاتكم.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وهذه جولة على عواصمنا الخليجية لمعرفة درجات الحرارة، ونبتديها من دبي والعاصمة أبوظبي بدرجات الحرارة فيهم 39 31، المنامة 38 33، الدوحة 46 32، الكويت 39 31، مسقط 35 31، وأخيرا الرياض 44 31.
0: هو الخليج على الخليجية جلوب.
2: مرحبا بكم من جديد مستمعينا. سؤالي كان لكم، شو نوع العطور اللي تحبونها أو المكس اللي أنتم مميزين فيه؟ مريم تقول أنا أحب الفانيلا والعطور الحلوة وأحس تثبت علي أكثر. يعني تشوفي الفانيلا اختيار وايد موفق للي يحب السويت، للي يحب العطور اللي يعني تي تحسون سكر. أنا تي وصفي إنها يعني حلاوة، يعني فهمتوا؟ فأي مكسينا مع العطور وتي الفانيلا طبعا لا يعلى عليه، ويعني كلنا نعرف أن ريحته وايد حلوة، ولكن في نوع ما يفضل ريحة مثلا اللي خلا أقول عنها ريحة الحلاوة والسكر. والناس بعد مثل ما قلت لنا أذواق. نورة تقول المسك الأبيض عندي أساسي خصوصا عقب الشاور. بالضبط، أحلى شيء الريحة بعد تثبت عليكم، صدقوني هذه يعني ما بقولها عبث، لا بقولها عن تجربة شخصية فعلا صح. إذا تستخدمون المسك عقب الشاور الثبات يتم يوم كامل، هذا أكيد 100% خذوها جارنتي. يعني سالم يقول أنا أحب العطور الخشبية خصوصا اللي فيها العنبر. الله، اختيار جميل، عنبر مع كسرة عود، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، الريحة الريحة عرس. مناسبة مهمة، جي ضيف مهم ياينك البيت تبخرة كذي وعطر أو عطور فيها عنبر، يا سلام هذا حق الشتاء. الأم راشد تقول أنا العود حتى لو استخدمت عطر لازم يكون تحتها عود، أحلى شيء، أحلى ثبات لأي عطر، لأي يعني لأي عطر عندكم إذا تبون تثبتونه حطوا عليها كسرة عود. صدقك أم راشد صراحة تعرفين لتش ذوق وايد حلو. أي شيء طبعا مو في الصيف العود تستخدمونه، في الشتاء الله يخليكم. أو إذا كانت عندكم مناسبة في الصيف لكنها اندور ممكن تدخنون وتتعطرون، وايد أمور بعد تسوونها في الصيف بس لو كانت اندور. في أشياء يعني ما تقدرون يعني تستخدمونها خاصة في الصيف لأنها ما تنفع. وأنا لازلت مستمرة وياكم مستمعين وأستقبل مشاركاتكم على سؤالي شو نوع العطور اللي تحبونها أكثر أو شو المكس اللي تستخدمونه على الاسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009. وخلونا نطلع هذا الفاصل وراجع لكم بعد دقائق.

0: الخليجية.
1: بعض الرسائل على صندوقي الوارد ما تمحي من جهازي عقب مقراها، وبعض الرسائل على كبدي حجر تارد مثل الدعايات غصب تجي ولا باها. يا مبعد الشوف جو بلادنا بارد، ما فيه داعي تسافر عن حناياها، ان كنت شارد عساك تعود يا الشارد. التوت ما ينبت بقاع جرد، ماها يا مبعد المشتري عن كوكب عطارد. يا مقربك في الحنايا وفي زواياها، الصدر مصباح واشواقك مثل مارد، والبعد وصل امام الشوق اقصاها. يا صاحبي يا حسين الطبع يا الفارد، يا قرة العين يا داها ويدواها، رسائلك دوم على الجوال تتوارد. افهم مداها ولا افهم نواياها، برقم سري وسط صندوقي الوارد. ما هي دعايات امسحها ولا اقراها،
2: اشعار
0: على الخليجية.
3: الساعة 7:07.
4: ها طلبت الكوفي؟
3: هي طلبت وبيوصلك الساعة 7:07.
5: A few moments later.
6: ما أدري وين أصير اليوم.
7: الحين عندك كل هالجمال في 7 إمارات وما تعرف وين تصير؟
8: 707 مع عهود وعبد الله من الاثنين لين الجمعة من 7 لين 10 الصبح،
9: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
10: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.

بلو. ويا هلا بكل من شارك ويانا، وكنا نتكلم عن ترند خلط العطور. صار من الأشياء المنتشرة بشكل كبير هاي السنة، والفكرة ببساطة إن بدل ما يكون عندكم عطر واحد تستخدمونه في كل مكان، صار الناس يختارون العطر حسب الوقت والمزاج والمناسبة. يعني عطر الدوام للدوام عطر صراحة صح، وعطر للطلعات وبعد هالشي صحيح، وعطر للمناسبات وبعد صحيح، ومليون ومليون صح عليها. في عطور للمناسبات لازم، وعطر خفيف للصبح، وفي عطور حق الصيف، وفي عطور حق الشتاء. وكلنا نعرف للمهتمين في العطور واللي دوم مميزين يعني، ويهتمون بريحتهم وكذي، فلازم يعرفون يفرقون كل عطر يكون لشو. وفي ناس يعني صار عندهم أكثر من عطر، وكل واحد له وقت واستخدام مختلف. مثلا حق يخلطون العطور، ممكن يبدون بطريقة بسيطة، مثلا إذا عندهم عطر خشبي قوي يخففونه بعطر مست، هذا الكمبينيشن حلو. وإذا العطر عندكم وايد حلو وسويت، ممكن تضيفوا له ريحة منعشة فرش. وإذا تبون الريحة تكون أدفى وأغنى، ممكن تضيفون العنبر والفانيلا. وطبعا عندنا في الخليج الموضوع هذا يعني بصراحة احنا نعتبره مبشي جديد علينا، لأن الترند هذا نفسه مثلا جديد على ناس، بس نحن متعودين على الطيب والبخور والدخون والعطور، هذه من الأساسيات، وحتى من الضيافة عندنا نحن لازم نسويها من زمان. نشوف خلط العود، المسك، الورد والعنبر والبخور ويا العطور، وهالشي هو اللي يخلي ريحة كل شخص مختلفة عن الثاني. الحلو بعد ان خلط العطور مبشرط يكون بين عطرين، ممكن يبدأ بكريم الجسم او سبراي حق البودي، وعقبها العطر، وبعدها لمسة عود او مسك. يا سلام يا سلام، انا من الحين شي احس ريحة بخور. ومن الاشياء اللي تساعد على ثبات العطر ان البشرة تكون يعني مرطبة قبل الاستخدام. بس اهم شي لا تخلطون وايد روايح مرة واحدة، ابدوا بريحتين بس وشوفوا اذا يركبون على بعض. ليش؟ لان الهدف مو بس ان الريحة تكون اقوى، لكن الهدف انها تكون مميزة وتشبهكم وتمثلكم. لازلت مستمرة وياكم مستمعينا، خلونا نطلع هذا الفاصل وراجع لكم بعد دقائق.

0: بودكاست استكانة.
1: أرجوكم نريد طب الجلدية الحقيقي اللي فعلا إحنا مرضانا يحتاجونه. إذا إحنا هدينا طب الجلدية نترك طب الجلدية منو اللي بيعالج؟ اتجهوا كلهم للتجميل. ليش يقول والله هذا سريع وهذا المرضى ما بيصدعوني وهذا مدخول أعلى؟ دائما أقول المظهر الخارجي تقدر تخفيه، لكن سبحان الله الشعور الداخلي، الثقة بالنفس، ممكن حد تنمر على شيء بسيط، ها ليش شعرك خفيف؟ هذا مهما عطيته بالعلاج هذه مهزوزة، هذه ما أنت ثقة بالنفس. وسائل التواصل الاجتماعي رفعت سقف التوقعات عند البعض، وصار الكل عنده صورة نمطية لازم نكون بهذا الشكل. أنا دائما أقول لمرضاي أكيد طبعا دوري أنا كطبيب راح أصلح أي مشكلة نقدر نصلحها، لكن أنا ما راح أعمل لك نسخة شبيهة من آخر، أنت النسخة نسختك الحقيقية راح أرجح على أساسها على قدر المستطاع. على قدر
0: المستطاع. يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي استشاري أمراض جلدية. قريبا
0: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9 الخليجية.
3: دبي الجنوب مدينة مطار تجمع قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، وتوفر للشركات بيئة ذكية ومستدامة مع عمليات فعالة ووصول عالمي وحلول متطورة. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.
4: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
5: العودة إلى المدارس برعاية فان سيتي، مستعدون لشهر كامل من اللعب والمرح مع عضوية اللعب الشهرية من فان سيتي. سيستمتع أطفالكم بدخول غير محدود إلى منطقة الألعاب طوال الشهر مقابل 175 درهما فقط. المرح مستمر طوال الشهر. زوروا أقرب فان سيتي وابدأوا اللعب.

0: لايف هاب على خليجية 1009.
1: تخيلوا تدخلون المدرسة الصبح وتلقون فريق الخليجية 1009 يتريونكم. هي نعم، هاي السنة بنزور مدارس مختلفة في الإمارات وبنسوي يعني وبنجيب ويانا ألعاب وتحديات ومسابقات وبنشوف منو فيكم أسرع وأذكى ومنو قد التحدي. طبعا الفايزين ما بيطلعون بإيد فاضية، عندنا تابلت وسماعات الخليجية اللاسلكية، سكوترات وشنط مدرسية وهدايا وايد وايد تترياكم. إذا تبون هاي الأجواء تكون في مدرستكم أو مدارس عيالكم، www.1009.ae يمكن قريبة تسمعون أن الخليجية 1009 يا مدرسة عيالكم. العودة إلى المدارس مع الخليجية 1009 بدعم من هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، وجي دبليو موتورز، انستا شوب، وسكيبلي من راك بانك، وغود سول فود.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009
1: 1009 الأغاني الخليجية.

0: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز. في هذا العام الدراسي الجديد امنح أطفالك بداية موفقة مع القلم المناسب لكل مادة، مع أكثر من 30 طرازا من الأقلام، مع قلم جيجيز لكل أسلوب كتابة. جيجيز، العالم يكتب معنا. تفضل بزيارة ggsinternational.com.
2: احجزوا إجازتكم في جزيرة ياس واستمتعوا بإقامات فندقية استثنائية ودخول إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية رائعة، بما في ذلك عالم فيراري وعالم وارنر براذرز وسي وورلد وياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبوظبي. احجزوا الآن عبر yasisland.com.

0: الأربع هي الساعة على دانة الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: الخليجية 1009 عاصرت على مر السنوات أشعار فزاع.
3: أنا أجيد ترتيب الحروف الفصيحة
2: عبر محطات شعرية لا يفارقها الإبداع.
4: أنا دربي على العليا صنعته ومراد العلا يصنع دروبه.
2: فهو الذي رعى الشعر وملتقياته وأمسياته.
5: بس أشكركم لأنكم غير، ما ودي أقول لك صايد غير.
2: وأبحر بسفينته ورفع الشراع.
6: الشعر بحر له منسى وله مصباح، واتمتع معه في كل وقت وحين.
2: مراحل عشناها مع جمهور فزاع، بقصائد تملأ الأسماع، وقوافي لا تخلو من الإبداع. 20 عاما من العمل العام، وأعوام عديدة من إبداعات فزاع.
7: أدريكم أنكم تبون أزيد، وأنتم تستاهلون كثير.
0: لايف هاب على الخليجية 1009.
8: وصلنا لساعتنا الأخيرة مستمعينا، والمسي عليكم بالخير في برنامجكم لايف هاب مع الياس. بما أن اليوم الجمعة، قلت خلونا نختار يعني فيلم حلو خفيف، لكن خلونا نروح لفقرتنا الجاية رولينج أكشن.
9: رولينج أكشن.
0: رولينج أكشن.
8: واخترت لكم فيلم خفيف وكوميدي، يمكن عقب البرنامج تحطونه ضمن خطة الويكند. وفيلمنا اليوم اسمه ريد فلاج. الفيلم نزل في سينمات الإمارات اليوم بتاريخ 10 سبتمبر 2026، يعني أمس نازل. الفيلم من بطولة أحمد حاتم وجميلة عوض ونسرين أمين. تصنيفه كوميدي للي يحب الكوميديا، والاسم صراحة بروحه أعطاني سؤال لكم. شو أكبر ريد فلاج بالنسبة لكم في الشخص؟ شاركوني على الاسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009. شو أكبر ريد فلاج بالنسبة لكم في الشخص؟ وخلونا نطلع هذه المحطة الغنائية وراجع لكم مع مشاركاتكم.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وهذه جولة على عواصمنا الخليجية لمعرفة درجات الحرارة، ونبتديها من دبي والعاصمة أبوظبي بدرجات الحرارة فيهم 39 31، المنامة 38 33، الدوحة 46 32، الكويت 39 31، مسقط 35 31، وأخيرا الرياض 44 31.
0: هو الخليج على الخليجية.
2: Rolling Action.
0: Rolling Action.
3: ومستمر وياكم مستمعينا وفي ساعتنا الثالثة والأخيرة، ونمسي عليكم بالخير. سؤالي كان لكم، شو أكبر ريد فلاج بالنسبة لكم بالشخص؟ مريم تقول أكبر رد فلاج عندي الكذب، حتى لو كان على شيء بسيط خلاص أفقد الثقة. صراحة كلنا ما نحب الكذب. بالنسبة لي أنا يعني الشخص يوم يكون صادق شو ما كان الموضوع، يعني حتى لو كان يزعل، بالنسبة لي يعني يكون الشخص صادق معايا ويخبرني وأزعل حزته وعقب خلاص أمشي الموضوع، عرفتوا؟ لكن إذا كانت يعني الموضوع أنه يزعل وفيها كذبة، يعني زعل وكذب، يعني لا لا لا، الكذب ما حد يحب الكذب. الله يبعدنا عن الناس اللي تكذب في حياتنا. خالد يقول الشخص اللي يوعد وايد وما ينفذ ولا وعد. أوف. هالشخص طبعا ما أعرف، يعني أحس أنه اللي أوكي بسوي أوكي من لا لا لا، أكيد ما بحلو. صح، هذا رد فلاق بعد، رد فلاق وبالقو بعد. نورة تقول أنا التأخير، خصوصا إذا يعني الطرف الثاني ما يخبرني أنه بيتأخر. لا نورة، أنا الصراحة التأخير ما أعتبره رد فلاق، لأنه لو كان بين يعني الأصدقاء وشي أمور بسيطة عادي، مثلا لو سفرة ممكن، لو شغل انه يكون اون تايم بعد ممكن يكون رد فلاج، بس انه في امور عادي احيانا تحصل بين الاصدقاء وكذي، ولا حتى الاهل التاخير هذا شيء طبيعي بالنسبه لنا. اما مستمعنا راشد يقول اللي يعامل الناس حسب مصلحته بالنسبه لي هذا اكبر رد فلاج. بعد ممكن صح، لان يعني صح ان الواحد يعامل، ولا لا، ما نبى المصالح، نحن نبى نكون لطيفين وودين، يعني وبيننا الود والمحبة لكل حد، يعني نترك أثر طيب في كل شخص يمر علينا.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: يا موطني يحمي حماك النشامى، جنود شعبك من بنيك المغاوير، أهل الحمية الطيبين الكرامة، وأهل الشجاعة في ظلام المخاطير، يحمون أرضك والبحر والغمامة، في برك وبحرك وجوك وتدبير الأرض، أرض الروح لأجل ابتسامة، سوم الكريم ما يخاف المخاسير. جنودك اللي يلحجون العدامة، من حاولوا ضيمك بظلم وتقصير، ما فيهم إلا الشهم مثل الحسامة، كلهم فدا من أجلك صغير وكبير، هم أقسموا وعطوا عهود وذمامة، يحمونك من اللي على أمنك يغير، هم الحماة وهم حصنك دامة، نادى المنادي هاتف بنت كبير، الله أكبر الله أكبر طاير النصر حامة، لبيك يا دار الكرم والمناعير، واستبشر يا دار فيك الكرامة، أنت بهم يا دار في نعم وخير.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: روائع عمان بانتظاركم مع داناتا للسفريات. استكشفوا أسواق مسقط النابضة بالحياة ومعالمها العريقة. عيشوا أجواء الخريف في ظفار أو استمتعوا بالمشاهد الآسرة في الجبل الأخضر. احجزوا عطلتكم المميزة مع رحلات الطيران والإقامات الفندقية والمزايا الإضافية. اتصلوا على 800 داناتا أو زوروا فرع داناتا للسفريات الأقرب إليكم.
2: داناتا، خيرات تبكى.
3: أجراس المدارس ردت الدق مرة ثانية. الخليجية 1009 بترجع تزور مدارس الدولة، وفريقنا مجهز فعاليات ممتعة، وفي كل زيارة بنوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة إلى سماعات الخليجية 1009 اللاسلكية وهدايا كثيرة. وبعد عندنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكم الحين عبر موقع الخليجية 1009.ae، ممكن نكون قريبا عند بوابة مدرستكم ونفاجئكم انت وزملائكم بجوائزنا. العودة الى المدارس على الخليجية 1009 بدعم من هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، انستا شوب، جود سول فودز، اقلام جي جيز، سكيتشرز، وسكيبلي من راك بانك.
0: العودة الى المدارس برعاية انستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية، مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق إنستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل.

0: Rolling action.
1: Rolling action.
2: ويا هلا بكل اللي شاركونا وشكرا لكم على مسجاتكم. خلونا الحين نتكلم عن فيلمنا اللي هو ريد فلاج، فيلم عربي كوميدي قصته من البداية كلها لخبطة. يعني عندنا هشام وهو مضيف طيران، لكنه يظهر أنه كابتن طيار عشان يلفت انتباه البنات، لكن يوم يتعرف على حبيبة ويحبها يقرر أنه خلاص يبى يستقر ويتزوج، وبسبب جدول رحلاته وضغط الدوام يقوم يعطي أبوه توكيل عشان يخلص له عقد الزواج، لكن الأمور كلها تنقلب بالكامل وزيدوا عليها أن أبوه يعني فقد الذاكرة مؤقت، ويعني الفيلم كله كله كله لخبطة وكله يعتمد على الكوميديا، سوء التفاهم والمواقف اللي كل ما يحاول البطل يصلحها تتعقد أكثر وأكثر. الفيلم مثل ما قلت من بطولة أحمد حاتم وجميلة عوض ونسرين أمين، وتصنيفه في الإمارات حق البالغين من 15 وأكثر. وبالنسبة لنا في رولينج أكشن، إذا تبون فيلم خفيف للويكند وتحبون الكوميديا العربية والمواقف اللي فيها لخبطة وسوء فهم، نقولكم وورثت. وطبعا الحكم النهائي لكم عقب ما تشوفونه، يعني تقدرون يعني خلنا نقول ممكن انه يكون جدولكم لهذا الويكند انكم تشوفون هذا الفيلم وتستمتعون فيه بما انه كوميدي. كل التوفيق لكم ونتمنى لكم ويكند جميل ومشاهدة ممتعة للفيلم. مستمر وياكم مستمعينا، خلونا نطلع هذا الفاصل وراجع لكم بعد دقائق.
3: في ضيافة الخليجية.

0: ريشيا جيست
1: في ضيافة الخليجية.
2: في ناس تعيش على السفر وغيرهم على الكوفي والسوالف،
3: وناس تعيش للرياضة،
4: وهناك اللي شغفهم يبدأ من فكرة صغيرة وتكبر.
5: بس تدرون
6: مهما اختلفت اهتماماتنا في شيء واحد يجمعنا، ان كل واحد فينا عنده شيء يحب يسمع عنا اكثر.
7: ترند،
8: قصص، ناس ملهمة،
7: تجارب
8: وضحك مثلا،
9: وكل شيء يهمكم ويشبه يومكم، هذا مكانكم.
8: لايف هاب مع اليازي عبيد من الاثنين لين الجمعة، من ثنتين لين خمس العصر، على الخليجية 1009. لايف هاب
1: الخليجية
8: 1009،
1: 100% خليجية.
10: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
11: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات. إذا كنت طالبا احصل على بطاقة نول آيسيك للطلبة وتمتع بخصم بقيمة 50% على تعرفة النقل العام في كل من المترو والترام والحافلات في أنحاء المدينة، بالإضافة إلى خصومات دولية تصل إلى 70% على مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات. هيئة الطرق والمواصلات، معا نمضي بدبي قدما.
12: روائع عمان بانتظاركم مع داناتا للسفريات. استكشفوا أسواق مسقط النابضة بالحياة ومعالمها العريقة، عيشوا أجواء الخريف في ظفار، أو استمتعوا بالمشاهد الآسرة في الجبل الأخضر. احجزوا عطلتكم المميزة مع رحلات الطيران والإقامات الفندقية والمزايا الإضافية. اتصلوا على 800 داناتا أو زوروا فرع داناتا للسفريات الأقرب إليكم.
13: داناتا، خيرات أبكى.
14: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راكبانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر التطبيق سكيبلي، وتابعوا @سكيبلي آب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راكبانك الائتمانية. تطبق شروط والأحكام. حملوا التطبيق سكيبلي اليوم.

لايف هاب على الخليجية 1009. دبي الجنوب مدينة متكاملة تتمتع بموقع استراتيجي بالقرب من مطار آل مكتوم الدولي، وتركز على قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، وتوفر فرص استثمارية متنوعة وخدمات متطورة في كل، يعني هذا كله في مكان واحد. وتحتضن دبي الجنوب شركات رائدة في قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، وتدعم نمو أعمالها من خلال الابتكار والتكنولوجيا والاستدامة والاستثمار الذكي، وتوفر للشركات بيئة مثالية يتميزون بكفاءة العمليات وسهولة الوصول إلى الأسواق العالمية، إلى جانب خدمات وحلول متطورة. تقدرون تستفيدون من مزايا المنطقة الحرة اللي تتيح ملكية بنسبة 100%، إلى جانب حلول مكتبية مرنة وفرص تأجير متنوعة. تقدرون تزورون موقعهم www.dubaisouth.ae أو وسائل التواصل الاجتماعي دبي ساوث. وبشي يا مستمعينا، نحن وصلنا لنهاية برنامجنا لليوم، وأتمنى لكم نهاية يعني أسبوع جميل، وخلنا نقول نهاية أسبوعنا وياكم. وشكرا لكل من كان ويانا وشارك وتفاعل ويانا على مدار 3 ساعات. كنت وياكم أنا اليازي عبيد، وإن شاء الله أكون خففت عليكم مشواركم وشاركتكم مساء خفيف ولطيف وحلو يشبهكم. استمتعوا في الويكند مع أهلكم وأحبابكم، وخذوا لكم وقت ترتاحون فيه وتجددون طاقتكم. موعدنا يتجدد يوم الاثنين بنفس التوقيت من الساعة 2 إلى 5 المساء على الخليجية 1009. وفي أمان الله.

0: الخليجية
1: وش غير طلعت عليك سيدة الغي
2: تبهر سفينة دولة الفخر بسلام
3: لا طاح قدرك من عيونه الخرايق لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة ما كل شي لك تطوله يا حمدان احساسك يوافق بانك تطوله
4: بنت تمر الضلوع وبيتها بيتها ما غيرتها السنين وما تغيرتنا يوم كشفت عن فاتنها وضميتها قالت لي الحب وش هو قلت بيت الهنا بنت تمر الضلوع وبيتها بيتها ما غيرتها السنين ولا تغيرتنا يوم كشفت عن فاتنها وضميتها قالت لي الحب وش هو قلت بيت الهنا يا ليت يا ليت مالي خفوق ينبض وليتها ولا نعس رمشها ما عاد تسرف بنا يغار قميصها من لمس جاكيتها لا هزت كتوفها كبر ودلع وانثنى غصن من الشوق حبيتها وحبيتها ونقبل الله لنا وندبر الله لنا أغلى المزايين وحلاهم شهر صيتها فقيرة الخصر والأرداف طفرت غنى قالت يا زين المطر قال المطر جيتها لين السحب حاصرتها من هناك وهنا قلت لسنا الشمس علمني لمريتها أبغي أشوف السنة لا منه عانق سنة خلتني البارحة وأنا ما خليتها وغنيت لحن المفارق والهجر والعنى وللحين وانا ضلوعي بيتها بيتها ما غيرتها السنين وما تغيرت انا
0: اشعار فزاع على الخليجية
5: الجوجوكم

0: إدانة الأثير
1: 1009
0: الخليجية.
2: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
3: احجزوا إجازتكم في جزيرة ياس واستمتعوا بإقامات فندقية استثنائية ودخول إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية رائعة، بما في ذلك عالم فيراري وعالم وورنر Brothers وسي وورلد وياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبوظبي. احجزوا الآن عبر yasisland.com.
4: من دبي ومن قلب المشهد الإعلامي العربي، الخليجية 1009 معكم مباشرة من 15 إلى 17 سبتمبر. بنكون إياكم في قمة الإعلام العربي 2026 في مركز دبي التجاري العالمي. بنلتقي مع رواد

الإعلام وصناع المحتوى وأبرز الشخصيات المؤثرة، وبننقل أهم الحوارات واللحظات مباشرة من قلب الحدث. تابعونا في تغطية خاصة من قمة الإعلام العربي 2026 الخليجية 1009، وياكم في قمة الإعلام العربي.

0: الساعة 5 العصر في استديوهات الخليجية 1009.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: وين وصلنا على الخليجية 1009؟
2: وصلنا إلى آخر يوم في الأسبوع، ومساكم الله بالخير جميعا من خلال هذا اللقاء اللي جمعنا بمستمعينا، وسعيد جدا بالتواصل معكم اليوم في آخر حلقات هذا الأسبوع قبل أن ننطلق إلى إجازة نهاية الأسبوع. إن شاء الله تكون إجازة سعيدة للجميع والكل يستمتع بهذه الإجازة، وكذلك أيضا نجدد أجواءنا وأيامنا إلى كل ما هو رائع ومميز. وشوف اليوم عن ماذا سنتحدث في نهاية الأسبوع في مجموعة من الفقرات عن الأماكن اللي ممكن نزورها، وكذلك أيضا إذا فقراتنا اللي اعتدت عليها حركة السير، وإضافة إلى أغنياتنا والعديد من القصائد، وكذلك أيضا من خلال تواصلكم مع الخليجية. أذهب إلى عبير، مساء الخير ومساء الخيرات والمسرات، شكرا لك يا عبير، وإن شاء الله يوم سعيد. أيضا نهاية رقم 22 إن شاء الله بإذن الله. طيب، وكل المتواصلين من خلال مسيداتهم عبر الاسمس على 4000 دوات صلاة وعلى الخليجية. طيب، إلى أول موضوعاتنا اليوم ومن خلال تواصلكم في هذا المساء.
0: أوريجين،
2: في أوريجين نعود إلى بعض الـ يعني بعض الأسماء، بعض حتى الماركات العالمية، ونشوف يا ترى شو أصل هذه التسمية. أحيانا تكون تسمية على أشخاص، أحيانا تكون تسمية على أشياء معينة في الحياة، أحيانا تكون اسم، مجرد اسم، يعني لا يوجد معنى محدد إلا في اختلاف الثقافات لا أكثر ولا أقل. اليوم عندي اسم، ومن خلال تواصل مستمعينا سنرى من يعرف معنى هذه أو هذا الاسم. بنتلي، يا ترى ما هو معنى بنتلي؟ مع اسمائكم عن طريق الاسمس على 4000 دوات صالات، هل تعرف شو معنى اسم بنتلي؟ أم يعني ممكن تخمن تقريبا، هي ماركة سيارات معروفة طبعا، سيارة البنتلي. وسأرى من مستمعين يستطيع أن يعرف معنى بنتلي. في انتظار تواصلكم عبر الاسمس على 4000 دوات صالات، وأيضا وعلى الخليجية. وأيضا اليوم عندنا مسابقة وجائزة نقدمها لمستمعينا من خلال تواصلهم. إذن ما هو معنى اسم بنتلي ومن خلال تواصلكم في هذا المساء ووين وصلنا؟
1: الخليجية 1009 عاصرت على مر السنوات أشعار فزاع.
3: أنا أجيد ترتيب الحروف الفصيحة
1: عبر محطات شعرية لا يفارقها الإبداع.
4: أنا دربي على العليا صنعته، ومن راد العلا يصنع دروبه.
1: فهو الذي رعى الشعر وملتقياته وأمسياته.
4: بس أشكركم لأنكم غير، ما ودي أقول لك صايد غير.
1: وأبحر بسفينته ورفع الشراع.
4: الشعر بحر له منسى وله مصباح، واتمتع معه في كل وقت وحين.
1: مراحل عشناها مع جمهور فزاع، بقصائد تملأ الأسماع، وقوافي لا تخلو من الإمتاع. 20 عاما من العمل العام، وأعوام عديدة من إبداعات فزاع.
4: أدريكم كم تبون أزيد، وأنتم تستاهلون كثير.

0: السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: من الجميع السلامة دائما وأبدا. حركة السير حاليا سالكة في أغلب الشوارع، هناك حركة سير بطيئة من مردف سيتي سنتر باتجاه الشارقة في شارع الشيخ محمد بن زايد. بقية الطرق تعتبر الحركة سالكة نسبيا. نتمنى للجميع دائما وابدا السلامة، والتزم دائما وابدا بالقوانين المرورية لسلامتك وسلامة الآخرين.
3: الدوران المكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجانا؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجانا الآن عبر yasisland.com.
0: هو الخليج على الخليجية.
4: وهذه جولة على عواصمنا الخليجية لمعرفة درجات الحرارة، ونبتديها من دبي والعاصمة أبوظبي. درجات الحرارة فيهم 39 و 31، المنامة 38 و 33، الدوحة 46 و 32، الكويت 39 و 31، مسقط 35 و 31، وأخيرا الرياض 44 و 31.
0: هو الخليج على الخليجية.
2: إذن من المستمعين يعرف اسم، ما معنى اسم بنتلي، سيارة بنتلي، شو معنى اسم سيارة بنتلي مع اسمائكم على الأربعة؟

0: على الخليجية.
1: بحسب إني بشوفك عقب طول الغياب، في نهار يبين بهالصديق القريب، وأترك الحاضر اللي في المواجي باب، غبت عني وأنا كنت أحسبك ما تغيب، وأنا كنت أحسبك ما تغيب. يا سراب ضحاضيحة هتعود سراب، وعذاب الضمان اللي يبي من غيب، اكتشفت الحقيقة ما عليها ضباب، ما توقعت في مثلك ظنوني تخيب،
2: ما توقعت في مثلك ظنوني تخيب.
1: أحسبك في الشدايد ما تذل وتهاب، وأترك أجوف لأجات الشدايد تهيب، طاب جرحك وأنا جرحي مع الوقت طاب، كل جرح مع الأيام لازم يطيب، عنفوان الزمان وعنفوان الشباب، تاكل الأيام بعضي لين كلا يشيب، ما يقع حر صافي في مواقع أغراب، والحقد ما يخيم في فؤاد العريب.
0: الشعار الشعار على الخليجية.
3: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما، أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
4: العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز. في هذا الفصل الدراسي الجديد ساعد طفلك على جعل كل كلمة مهمة مع أكثر من 30 نموذجا من الأقلام لتناسب كل أسلوب كتابة. في هذا الفصل الدراسي الجديد اجعلها جيجيز، الاسم المتنامي في الكتابة. تفضل بزيارة jijisinternational.com واكتشف مجموعتنا.
5: من الأوقات العائلية إلى عطلات نهاية الأسبوع، هناك كيا لكل رحلة. اكتشف مجموعة سيارات كيا المتنوعة والمصممة لتمنحك الراحة والتقنيات والقدرات التي تحتاجها مهما كانت وجهتك. انطلق بكيا جديدة ابتداء من 820 درهما شهريا شامل الضريبة مع الدفعة الأولى علينا. اشتري الآن وادفع القسط الأول في 2027 بالإضافة إلى ضمان وصيانة لمدة 5 سنوات على طرازات مختارة. اختبر قيادة كيا اليوم لدى الطير للسيارات وبريمير موتورز أو اتصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
6: العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. دبي الجنوب مدينة مطار تركز استراتيجيا على قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، وتوفر فرصا استثمارية متنوعة وخدمات متميزة في موقع واحد. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.

0: Origin.
1: إذن لازلنا متواصلين من خلال تواصل مستمعينا ومن خلال تواصلكم على الخليجية. أيضا من خلال لقائنا في هذا اليوم المزيد من مسجاتكم. مساء الخير ومساء السعادة المذهلة. شكرا لك يا أمل. عبير تقول اللي يعرف أن أصلها بريطاني نسبة لمؤسس الشركة نفسها. أما معنى الكلمة فتقول هو المرج المغطى بالأعشاب. أشرف حياك الله يا أشرف يقول هي الأرض المزروعة بالحشائش. أمل تقول أنا ما أعرف. زين. أيضا مشعل اللي حياك الله يا مشعل يقول هي معناها الأرض العشبية. متأكدين هذا معنى بنتلي؟ طيب نشوف المعنى. بنتلي هو اسم بنتلي هو اسم انجليزي الاصل ويعني الحقل او المرج الذي تكثر فيه اعشاب او الاعشاب عموما. واصل المعنى يتكون من مقطعين في اللغه الانجليزيه القديمه. المقطع الاول بنت وهو نوع من الاعشاب يعني نوع محدد من الاعشاب البريه. المقطع الثاني لي يعني ال اي اي اتش إذن ال اي اي اتش وتعني مردن او مساحه خضراء او غابه مفتوحه. ولكن هناك دلالات اخرى لاسم بنتلي. اسم بنتلي ايضا يعود الاسم في الاصل الى احدى العائلات الانجليزيه والتي تحمل هذا الاسم الذي يسمى الاسم الجغرافي الى يعني الى المنطقه. وارتبط الاسم عالميا بشركه بنتلي موتورز ليميتد البريطانيه الشهيره لصناعه السيارات الفاخره والتي اسسها والتر أوين بنتلي. وليصبح رمز للفخامة والتميز في العالم. وطبعا يستخدم حتى كاسم شخصي يعني اسم لشخص يستخدم أحيانا كاسم أول محايد للرجال والنساء. في بعض الثقافات الغربية تجد أن البعض هو يعني اسم الشخص اسمه بنتلي. فبالتالي هو هذا هو أصل كلمة بنتلي بكل هذه المعاني اللي ذكرناها واللي تختلف أيضا كذلك من ثقافة إلى أخرى. ولكن هذه هي معانيها. تواصلنا مستمر على الخليجية على 1009 ومن خلال تواصلكم أيضا في هذا المساء مع المزيد من موضوعاتنا بعد قليل. ومن خلال تواصلكم بنكون في موضوعنا التالي إن شاء الله بعد دقائق. ويا مساء الخير والسعادة.

0: بودكاست استكانة.
1: تذكر موقف يمكن من أول دقيقة حسيت أن المشكلة ما كانت في البشر؟
2: حالات كثيرة. للأسف في السنوات الأخيرة هذا التجميل والهوس في التجميل خرب طب الجلدية. الجلد فعلا المرآة الخارجية لداخل جسم الإنسان. عن طريق الجلد أقدر أتنبأ إذا هذا الشخص عنده مشكلة لا سمح الله بالكبد، إذا عنده مشكلة بالكلى، إذا عنده مشكلة في نقص الدم والحديد، فقط عن طريق النظر للأظافر. على سبيل المثال مريض الصدفية، صدفية بقع حمراء عليه قشور، لكن 30% من مرضى الصدفية ممكن يصابون بصدفية المفاصل، حبة صفرة صغيرة حوالين العين، على طول أدري إن هذا الشخص عنده ارتفاع في الكوليسترول.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي، استشاري أمراض جلدية. قريبا
0: الخليجية، دانة الأثير، 1009
4: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com. جميع الأسواق تطبيق واحد مع CFI، الوسيط الرائد في الإمارات. يمكنك تداول العملات والأسهم والسلع وعقود الفروقات على العملات الرقمية وغيرها الكثير بكل سهولة وفي أي وقت ومن أي مكان. استفد من وسائل الإيداع المتعددة وعمليات السحب السريعة وفروقات الأسعار التنافسية وتنفيذ فائق السرعة. حمل تطبيق CFI اليوم من أبل ستور أو جوجل بلاي وابدأ التداول. CFI Financial Markets LLC هي شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في الإمارات. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
5: العودة إلى المدارس برعاية فان سيتي، مستعدون لشهر كامل من اللعب والمرح مع عضوية اللعب الشهرية من فان سيتي. سيستمتع أطفالكم بدخول غير محدود إلى منطقة الألعاب طوال الشهر مقابل 175 درهما فقط. المرح مستمر طوال الشهر. زوروا أقرب فان سيتي وابدأوا اللعب.
6: لازلنا متواصلين وعلى الخليجية على 1009 من خلال تواصلكم في هذا المساء. أعود إلى المزيد من مسجاتكم بعد قليل، ومن خلال هذا التواصل الجميل في آخر أيام أسبوع ويا مساء الخير والسعادة. الخليج

0: وين وصلنا على الخليجية 1009.
1: وقبل أن نعود إلى مسيداتكم ومن خلال تواصلكم مع الخليجية على 1009 ووقفتنا الآن مع ذبيو نخلة جميرة التي افتتحت في 7 أبريل 2021 وتعد من أبرز منصات المشاهدة في دبي حيث تستقبل أكثر من 1 مليون زائر سنويا وتقع الوجهة داخل برج النخلة ويمكن الوصول إليها عبر نخيل مول وتمتد عبر الطابقين 52 و54. وهذه الوجهة طبعا توفر إطلالات بانورامية في وعلى نخلة جميرة، دبي مارينا، برج العرب، عين دبي وجزيرة بلو ووترز، وكذلك أيضا الخليج العربي وساحل دبي. وتبدأ رحلة الزوار بمعرض تفاعلي يستعرض الرؤية، التصميم، الهندسة والتي كانت وراء تطوير كذلك نخلة جميرة. وتقع منصة المشاهدة برؤية 360 درجة في الطابق 52 على ارتفاع 240 متر، وتضم كذلك أيضا مساحات داخلية وخارجية بإطلالات متواصلة، وبالتالي من خلال هذه التجربة المميزة تبدأ أسعار تذاكر الدخول العادية من 110 دراهم للكبار و75 درهم للأطفال، بينما تبدأ تذاكر The Next Level من 185 درهم للكبار و125 درهم للأطفال. أعود إلى مسيدات مستمعين مريم راشد. شكرا يا مريم، وعليكم السلام والرحمة، شكرا على المسج. يا مرحبا وسهلا يا مريم. أيضا كذلك عندي أمل تقول حبيت الاسم فخم وباهظ الثمن والمعنى بسيط. شكرا يا أمل وكل مستمعين المتواصلين. موضوعنا التالي بنبدأ فيه إن شاء الله الساعة 6 تماما ومن خلال تواصلكم على الخليجية على 1009. يا مساء الخير والسعادة.

0: على الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر وحب الفزع وقلبي فزوع،
1: وأنا شاعر يجلب ريح المطر في كل ديرة.
2: لأن الحياة بلا مشاعر، خجولة.

سكر وكلم بعد 5 دقايق. أنا مزاجي من زماني تعكر، ما ودي أكلمك والبال ضايق، ولا ترى ما ودي إنك تسكر. سكر وكلم بعد 5 دقايق. أنا مزاجي من زماني تعكر، ما ودي أكلمك والبال ضايق، ولا ترى ما ودي أكلمك والبال ضايق، ولا ترى ما

0: تبحثون عن وقت أطول للعب بسعر أفضل؟ عضوية اللعب الشهرية من فن سيتي تمنح أطفالكم دخول غير محدود إلى منطقة الألعاب طوال الشهر مقابل 175 درهم فقط. استمتعوا بمزيد من اللعب والمرح طوال الشهر. زوروا فن سيتي اليوم.
1: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
2: روائع عمان بانتظاركم مع داناتا للسفريات. استكشفوا أسواق مسقط النابضة بالحياة ومعالمها العريقة. عيشوا أجواء الخريف في ظفار أو استمتعوا بالمشاهد الآسرة في الجبل الأخضر. احجزوا عطلتكم المميزة مع رحلات الطيران والإقامات الفندقية والمزايا الإضافية. اتصلوا على 800 داناتا أو زوروا فرع داناتا للسفريات الأقرب إليكم.

0: ست المساء على ساعة الخليجية.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: الخليجية 1009 عاصرت على مر السنوات أشعار فزاع.
3: أنا أجيب ترتيب الحروف الفصيحة
2: عبر محطات شعرية لا يفارقها الإبداع.
4: أنا دربي على العليا صنعته، ومن راد العلا يصنع دروبه.
2: فهو الذي رعى الشعر وملتقياته وأمسياته.
4: بس أشكركم لأنكم غير، ما ودي أقول لك صايد غير.
2: وأبحر بسفينته ورفع الشراع.
4: الشعر بحر له ممسى وله مصباح، واتمتع معه في كل وقت وحين.
2: مراحل عشناها مع جمهور فزاع، بقصائد تملأ الأسماع، وقوافي لا تخلو من الإمتاع. 20 عاما من العمل العام، وأعوام عديدة من إبداعات فزاع.
4: أدريكم أنكم تبون أزيد، وأنتوا تستاهلون كثير.
0: وين وصلنا على الخليجية 1009؟

0: مساء الخير من جديد ايضا من خلال تواصل مستمعينا وتواصلكم على الخليجية على 1009. مسي بالخير على كل المتواصلين. شكرا لك مريم راشد, ايضا كذلك لكل مستمعينا. منى شكرا لك, ان شاء الله اجازه سعيده. وهو موضوعنا طيب موضوعنا التالي الى فقرتنا التاليه
1: لينجو.
0: طبعا نحن ملاحظين من الموسيقى يعني واضح الموضوع الترجمة. طيب هي الكلمة ممكن تقال بعدة طرق, لكن أبغي أشوف من مستمعينا بيعرف المعنى. كيف نقول بالإنجليزي إجازة سعيدة؟ طبعا أكيد في عدة خيارات صح؟ طيب أنت شو اللي تعتمد دائما؟ كيف تقول كلمة إجازة سعيدة بالإنجليزي؟ على فكرة سؤال محير, لأن مثل ما قلت في عدة خيارات. طيب ما اسمعكم عن طريق الاسمس على 4000 دوات صالات وعلى الخليجية على 1009. يا ترى كيف تقول الشخص تقول مثلا إجازة سعيدة أو أتمنى لك إجازة سعيدة, كيف تقولها بالإنجليزي؟ مع اسمائكم عن طريق الاسمس على 4000 دوات صلاة وعبر تطبيق الخليجية لإرسال المسجات. يا مساء الخير.

0: الرجوع إلى المدرسة ومقاعد الدراسة ما بيكون عادي مع الخليجية 1009. دائما نخلي لحظاتكم أحلى. فريقنا بيزور مدارس مختلفة في الإمارات ويانا ألعاب، تحديات، مسابقات ومفاجآت وجوائز نوزعها على الطلبة. ما عليكم إلا الدخول إلى موقعنا الإلكتروني 1009.ae وتسجلون مدارسكم، وكل ما زاد الحماس يمكن مدرستكم تكون محطتنا الجاية. عشان كذي طرشوا الموقع لربعكم وخلهم يسجلون بعد. العودة إلى المدارس مع الخليجية 1009 بدعم من هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فون سيتي، غوتسول، جي جي سبنز، جي دبليو موتورز، انستا شوب، سكيتشرز، وسكيبلي مراك بانك. لينغو
1: أعود إلى المزيد من سيداتكم. البعض يعني يكتب لي ثلاث يعني طرق اللي نقول إجازة سعيدة، يعني خصوصا بإجازة نهاية الأسبوع طبعا، ولكن أنا بختار خيار واحد من كل مسج. اكتبوا لي أسماءكم من خلال مسجاتكم. عبير تقول Have a nice weekend. أمل تقول Have a lovely weekend. في طرق أخرى أيضا أو حتى كلمات أخرى لإجازة نهاية الأسبوع نتعرف عليها من خلال مسيداتكم عبر السمس على 4000 دوة اتصالات ومن خلال لقائنا في هذا المساء. وأكيد أن طبعا لا شك بأن هناك عدة طرق، هناك عدة كلمات ممكن إنسان يختارها لكلمة أو أتمنى لك إجازة سعيدة أو إجازة سعيدة بشكل عام. مع اسمعكم إذن أنتظر مسيداتكم. يا مساء الخير والسعادة.
2: هو الخليج على الخليجية.
3: وهذه جولة على عواصمنا الخليجية لمعرفة درجات الحرارة، ونبتديها من دبي والعاصمة أبوظبي بدرجات الحرارة فيهم 39 و 31، المنامة 38 و 33، الدوحة 46 و 32، الكويت 39 و 31، مسقط 35 و 31، وأخيرا الرياض 44 و 31.
2: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: حبيبتي جف الكلام وتعبني الصمت الرهيب، من كان مثلي ما يلام والصبر ماله من نصيب، روحي يعذبها الغرام في جنة صبح ومغيب. حبيبتي مالك مداوي من السقام، إن كان ممرضك الطبيب ومن يعينك في الخصام، إن أصبح القاضي طليب أصحي على الحيرة وأنام، واللي معذبني الحبيب. حبيبتي أسندت ظهري للظلام في ليلة الشوق الغريب، وذرفت من دمعي سجام يجري من الحسرة سكيب، ما ذاك سجات الهيام من قال أن الدمع عيب. حبيبتي تبخل علي بالسلام ولو تطلب عيوني أجيب، تعذيب من تهوى حرام يا ليت بالرحمة تثيب، وش ينفع من مات بحيام إن أمطرت عقب صبي.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: الأغاني الخليجية على دا

0: 09.
1: كانت الأثير.
2: الساعة 7:07.
3: ها طلبت الكوفي؟
4: هي طلبت وبيوصلك الساعة 7:07.
5: A few moments later.
6: ما أدري وين أصير اليوم.
7: الحين عندك كل هالجمال في 7 إمارات وما تعرف وين تصير.
8: 707 مع عهود وعبد الله من الاثنين لين الجمعة من 7 لين 10 الصبح
9: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
10: موسم جديد وجيتور جديدة. امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط، أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالة عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام. النداء الأخير. أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.

0: Lingo.
1: يا مساء الخير والسعادة لكل المستمعين المتواصلين وعلى الخليجية على 1009 من خلال تواصلكم. عمر محمد يقول شكرا لك يا عمر, شكرا لك يا صفاء. أيضا كذلك عندي عبير تقول have a nice weekend و happy weekend. أيضا وشيو هابي ويكند, شكرا لك يا عبير. أيضا أمل تقول يعني ممكن تكون يعني هاف نايس ويكند, شكرا لك يا أمل. أيضا يمكن يعني تكون بعد يعني مصطلحات فيها شيء من التمني بالخير والسعادة والطموح الجيد. هي عموما يعني تقريبا كلمات متقاربة في اللغة الإنجليزية وتستخدم فيها ثلاث كلمات, الويكند, الفيكيشن, وكذلك أيضا الهوليدي. ممكن تكون happy holiday, have a great vacation, have a nice vacation, enjoy your vacation. ونفس الكلمات ممكن تكون في الويكند, نقول enjoy your weekend, أو have a great weekend. وبالتالي استخداماتها يعني أكثر من استخدام لأكثر من يعني لأكثر من كلمة. وإن شاء الله دائما إجازاتكم سعيدة ورائعة, والإجازة السعيدة دائما تكون بقدرة إنسان يستمتع بوقته وأن يكون وتكون هذه الإجازة فيها الأشياء الرائعة اللي يحبها والأشياء المميزة اللي من خلالها يستطيع فعلا أن يقول فعلا أنا أعيش إجازة رائعة. طيب في ساعتنا التالية إن شاء الله بعد عند الساعة 7 تماما أعود لكم الساعة 7, وبيكون عندنا موضوع مسابقة يوم وشهر المرأة الإماراتية, إضافة إلى بيكون عندنا كذلك سحب على فائز واحد من مستمعينا في جائزتنا في هذا اليوم, ومن خلال موضوعنا اللي بنطرحه على مستمعينا خلال الساعة التالية. إذن تنطلق مسابقتنا الساعة 7 إن شاء الله مع مستمعينا, ويا مساء الخير والسعادة لكل مستمعينا المتواصلين ومن خلال تواصلكم بالاستماع إلى الخليجية 1009.

0: شباب وين وصلنا في التارجت هالشهر؟
1: باقي وايد علمون، وين وصلنا؟
2: حميد الحين اقدر اسوي برزنتيشن كامل بالاي اي. شوف وين وصلنا.
3: عالم في برنامج، وبرنامج يحتوي العالم.
4: جولة في كل أرجاء الحياة، نرسم فيها البسمة ونفسر فيها الكلمة ونتعرف فيها على الهبة.
3: تبتدي بالعربي وما تنتهي عند الأبديت.
4: وين وصلنا مع مريم الجسمي وسعد عبد الله من الاثنين لين الجمعة من 5 لـ 8 المساء على الخليجية 1009.
3: واحد صفر صفر تسعة، أجمل المنوعات الغنائية.
5: يا راحة النفس وامرادي، ويا عنسي اللي أتبه هذا.
4: الأغاني الخليجية بدون توقف على 1-0.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
2: العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز. في هذا العام الدراسي الجديد امنح أطفالك بداية موفقة مع القلم المناسب لكل مادة، مع أكثر من 30 طرازا من الأقلام، مع قلم جيجيز لكل أسلوب كتابة. جيجيز، العالم يكتب معنا. تفضل بزيارة jijizinternational.com.
3: روائع عمان بانتظاركم مع دناتا للسفريات. استكشفوا أسواق مسقط النابضة بالحياة ومعالمها العريقة. عيشوا أجواء الخريف في ظفار أو استمتعوا بالمشاهد الآسرة في الجبل الأخضر. احجزوا عطلتكم المميزة مع رحلات الطيران والإقامات الفندقية والمزايا الإضافية. اتصلوا على 800 دناتا أو زوروا فرع دناتا للسفريات الأقرب إليكم.
4: داناتا خيرات أبكى.
5: العودة إلى المدارس برعاية فان سيتي. مستعدون لشهر كامل من اللعب والمرح؟ مع عضوية اللعب الشهرية من فان سيتي سيستمتع أطفالكم بدخول غير محدود إلى منطقة الألعاب طوال الشهر مقابل 175 درهما فقط. المرح مستمر طوال الشهر. زوروا أقرب فان سيتي وابدأوا اللعب.

0: على الخليجية.
1: وتغير طاعت عليك سيدة الغي.
2: تبهر سفينة دولة الفخر بسلام.
3: لا طاح قدرك من عيونه الخرايق. لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة. ما كل شي بك تطوله يا حمدان. احساسك يوافق بانك تطوله.
4: اللادمي لو ان دمعه عشب كان انكبت عليه رعيان الحلاله للنفل والعندب، لكنها دمعه تناسته الجفون وصبت على الخدود وجرحت قلب الضلوع الحدب. وش عاد يلي لك غلا لبا وعيني لبت، وانا سنجرد المحاني من فراقك جدب. وليطفت ضو الوصال وضو هجرك شبت، بحسب الندبات في قلب عروقها ندب. ونحملت عوج السنين المقبلات وربت ندب علي قصيد تنزينها، وانا بندب حظا يقفي بك مثل بذر رياحها هبت. وقفا مثل مقفيت يندب والغلاء ما يندب، قلوب الأحباب الحقيقية لمنها حبت تعامل المتأدبين بحشمة المتأدب.
0: أشعار فزاع على الخليجية. واحد صفر صفر تسعة الأغاني الخليجية على دانة الأثير.
5: أخيرا جات
0: على دانة الأثير.

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز. في هذا الفصل الدراسي الجديد ساعد طفلك على جعل كل كلمة مهمة مع أكثر من 30 نموذجا من الأقلام لتناسب كل أسلوب كتابة. في هذا الفصل الدراسي الجديد اجعلها جيجيز، الاسم المتنامي في الكتابة. تفضل بزيارة جيجيز انترناشنال.com واكتشف مجموعتنا.

0: صوتٌ بلا صورة.
1: يا سليل العز لي وادي رمز سامي بين لا هلة، حي رمز الفخر لسيادي حاكم نعزاه.
2: بقولكم عن هالبنت الشاعر اللي عدت هالقصيدة الجميلة، يدها علمني شؤون البر، ونحن اليوم نعلمها حفيدة. الهدف أن تكون موسم هذه الحكومة أفضل موسم، وانتوا حققتوا، ولكن هدفنا بعيد. نطالبكم أن تكونوا أخير حكومة دولة الإمارات في العالم. انتوا لا مش موظفين، انتوا قيادات اللي نعتمد عليكم.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
3: وفي عناوين النشرة: رئيس الدولة يشهد جانبا من فعاليات منتدى الأعمال الإماراتي الألماني في ميونخ. رئيس الدولة يلتقي طلبة الإمارات في ألمانيا. والحوثيون يستكملون سيطرتهم على منطقة باب المندب.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
3: من ARN أحييكم في هذا المساء، أنا عامر النقيب وأقدم لكم
0: الأخبار من شبكة ARN.
3: إلى تفاصيل نشرتنا الإخبارية هذه. طاب مساؤكم. شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله في إطار زيارة دولة يجريها سموه إلى ألمانيا، جانبا من فعاليات منتدى الأعمال الإماراتي الألماني، والذي عقد اليوم في مدينة ميونخ بمشاركة عدد من قادة الأعمال والمستثمرين من البلدين. هذا واطلع سموه على أبرز محاور المنتدى وجلساته التي تناولت فرص تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الإمارات وألمانيا، لا سيما في مجالات الابتكار والاستثمار والتكنولوجيا المتقدمة والصناعة، إلى جانب بحث فرص تطوير التعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين وتحويلها إلى شراكات ومشاريع نوعية ومستدامة. هذا كما التقى صاحب السمو رئيس الدولة اليوم مع مسؤولي عدد من الشركات الألمانية الكبرى ورجال الأعمال، وتبادل سموه مع ممثلي الشركات ومسؤوليها الأحاديث حول إنتاج مؤسساتهم، كما استمع منهم إلى عرض حول مختلف الصناعات التي تعنى بها والأفكار والحلول والمنتجات المبتكرة التي تقدمها. معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية تحدث لمركز أخبار ARN حول هذه الزيارة وأهميتها.
4: أنا هامش زيارة سيد صاحب سمو رئيس الدولة حفظه الله إلى ألمانيا. تم عقد المنتدى بحضور قوي جدا، أكثر من 200 ممثل القطاع الخاص والحكومة في دولة الإمارات مشارك. تم توقيع على 31 اتفاقية في العديد من القطاعات. قيمة الإجمالي للصفات والاتفاقيات اللي تم توقيع عليها ما يقارب 9.7 مليار يورو، وهذا يبين أن القطاع الخاص جزء رئيسي من هذه العلاقة بين الدولتين، وهناك أيضا شراكة موجودة بين الجهات المختلفة في القطاعين الخاص بين الدولتين. طبعا تكون في تركيز كبير على قطاع الطاقة، وحكم أن العلاقة التاريخية بينه وبين ألمانيا مبنية على بشكل رئيسي على هذا القطاع، وهناك علاقة تاريخية. نتكلم على استثمار كوبسترو اللي صار من إكسارجي السنة الماضية، استثمار مصدر وتوسع في فتح مشاريع الطاقة المجددة، أيضا الاستمرار في استقطاب التكنولوجيا في هذا القطاع من الجانب الألماني.
3: كما أضاف معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي في حديثه لمركز أخبار ARN،
4: هناك أيضا نقطة مهمة أريد أشير لها: توفير التكنولوجيا الألمانية في قطاع المياه وتوليد الطاقة والكهرباء، وهذا واحدة من الصفات الكبيرة اللي تم توقيع عليها. طبعا استثماراتنا استثمارات دولية عن طريق مصدر، استثمارات عن طريق قطاع الطاقة، وأيضا القطاع الغذائي اللي بدأ يدخل بقوة، قطاع اللوجستي قاعدين يتوسع فيه إن شاء الله، وأيضا الاستقطاب الصغار ومتوسطي الشركات والمصانع الألمانية لدولة الإمارات الاستفادة أيضا من البنية التحتية والنظام الاقتصادي الموجود معنا والسوق اللي نوفره لهذه الشركات. فالمنتدى يكمل الجهود الحكومية، يكمل توجيهات سيد صاحب سمو رئيس الدولة حفظه اللي من خلال الإعلان عن 40 استثمار بقيمة 40 مليار يورو في ألمانيا، وهذا يبين الجهود مشتركة بين القطاع الحكومي والخاص في دولة الإمارات.
3: التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مع أنجيلا ميركل مستشارة ألمانيا السابقة، وأشاد صاحب السمو رئيس الدولة بالدور المهم والمؤثر الذي قامت به ميركل لتطوير العلاقات الإماراتية الألمانية، مما أسهم في تعزيز أسس هذه العلاقات وتحقيق نقلات نوعية مهمة فيها لمصلحة الازدهار المشترك للبلدين. كما التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله عددا من طلبة دولة الإمارات الدارسين في الجامعات والمعاهد الألمانية، وتبادل سموه مع الطلبة خلال اللقاء الأحاديث الأبوية الودية، وتعرف على مختلف تخصصاتهم ومساراتهم التعليمية. في العاصمة الألمانية برلين، أعلنت الإمارات وألمانيا عن حزمة واسعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وخطابات النوايا. التقرير التالي والزميلة صفاء رسل.
5: من برلين: لا توقع الاتفاقيات اليوم بالحبر فقط، بل ترسم بها خريطة جديدة لشراكة إماراتية ألمانية تمضي من الاقتصاد إلى التكنولوجيا ومن الطاقة إلى أمن المستقبل. فبحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ومعالي فريدريش ميرتس المستشار الألماني، أعلنت الإمارات وألمانيا حزمة واسعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وخطابات النوايا تعكس انتقال العلاقة بين أبوظبي وبرلين إلى مرحلة أكثر طموحا وعمقا. في صدارة المشهد مجلس استثمار إماراتي ألماني وحوار استراتيجي جديد واستثمارات إماراتية إضافية بقيمة 40 مليار يورو فوق استثمارات قائمة تبلغ 34 مليارا. أرقام كبيرة، لكنها ليست مجرد أموال، بل جسور نحو صناعات متقدمة ومراكز بيانات وطاقة أكثر استدامة وسلاسل إمداد أكثر مرونة. الاتفاقيات امتدت كذلك إلى النقل الجوي وتسهيل حركة المسافرين والتعاون في الدفاع والأمن ومكافحة الجريمة والمساعدة القانونية والبيئية والثقافية واستضافة البيانات ونظم المعلومات، ما يمنح الشراكة بعدا شاملا يتجاوز الاقتصاد إلى الإنسان والمعرفة والاستقرار. وفي جوهر هذا المسار تؤكد الإمارات أن الشراكات المستدامة لا تبنى لليوم فقط، بل تصمم لعقود مقبلة حيث يلتقي رأس المال بالابتكار، وتلتقي الرؤية الإماراتية بالدقة الصناعية الألمانية لصناعة قيمة مشتركة ونمو أكثر تنافسية. ومن برلين: تفتح الإمارات وألمانيا باباً أوسع لشراكة عنوانها الاستثمار في الغد.
3: نشرة متواصلة.
0: الأخبار من شبكة ARN.
3: إلى أبرز أخبار العالم. استكمل الحوثيون اليوم السيطرة على منطقة باب المندب بعد انتشارهم في جزيرة ميون الاستراتيجية الواقعة في وسط المضيق، كما قال مصدر مسؤول. هذا وشن الحوثيون الذين يسيطرون على مناطق واسعة في شمال اليمن أو من شمال اليمن هذا الأسبوع هجوما واسع النطاق ضد القوات الحكومية، محققين سلسلة مكاسب ميدانية في معارك أوقعت مئات القتلى. وقال شهود إن المسلحين الحوثيين ينتشرون في شاطئ باب المندب ولديهم مركبات عسكرية يتجولون فيها. أعلن الجيش الإسرائيلي انسحاب قواته من مرتفعات علي الطاهر جنوبي لبنان وإعادة تموضعها في خطوط خلفية في منطقة الشقيف بعد عملية عسكرية واسعة شهدتها المنطقة في الساعات الماضية. وذكر الجيش الإسرائيلي أنه سيبقي المرتفعات تحت ما وصفه بالسيطرة النارية، محذرا من أنه سيتعامل مع أي محاولة لحزب الله لإعادة الانتشار فيها. ذكر خفر السواحل الفلبيني أن فرق الإنقاذ انتشلت اليوم 30 جثة من عبارة اشتعلت فيها النيران قبالة إقليم بالاوان في غرب البلاد، مما يرفع عدد الوفيات جراء هذا الحادث إلى 35 وفاة. بهذا الخبر أصل إلى ختام النشرة، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
0: الأخبار من شبكة ARN.
6: سبع المساء على دانة الأثير، ومساء الخير.
7: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
8: الخليجية 1009 عاصرت على مر السنوات أشعار فزاع.
9: أنا أجيب ترتيب الحروف الفصيحة
8: عبر محطات شعرية لا يفارقها الإبداع.
10: أنا دربي على العليا صنعته، ومن راد العلا يصنع دروبه.
8: فهو الذي رعى الشعر وملتقياته وأمسياته.
11: بس أشكركم لأنكم غير، ما ودي أقول لك صايد غير.
8: وأبحر بسفينته ورفع الشراع.
12: الشعر بحر له ممسى وله مصباح، واتمتع معه في كل وقت وحين.
8: مراحل عشناها مع جمهور فزاع، بقصائد تملأ الأسماع، وقوافي لا تخلو من الإبداع. 20 عاما من العمل العام، وأعوام عديدة من إبداعات فزاع.
13: أدريكم أنكم تبون أزيد، وأنتم تستاهلون كثير.
6: وين وصلنا؟ على الخليجية 1009.
14: ووصلنا إلى مسابقتنا في هذا اليوم من خلال تواصل مستمعينا وعلى الخليجية على 1009. وأعود إلى المزيد من مسجاتكم. عندي مسج من عبير تقول تقال الإجازة الطويلة الويكند، يعني أو الإجازة الطويلة نقول بيكيشن. أيضا أمل، شوف أمل تقول كنت أعتقد أن الهوليدي أو البيكيشن يعني هي فقط العطلات الطويلة، ولكن منكم نستفيد. لا، الاستفادة كانت خاطئة. لا، أنا أعتذر، يمكن الخطأ من عندي أني أنا ما وضحت أن يعني ممكن يعني كثر ما أتكلم إنجليزي يعني أعتقد أنت فاهمين الموضوع يعني. يعني احس انه شيء بديهي، يعني مفروض اني ما اشرح يعني كثر الثقه بالنفس، فهمت؟ اوكي. لا لا، طبعا اكيد الفيكيشن للاجازات الطويله، والويكند هي الاجازات الويكند، يعني الويك دي ايام الاسبوع. اكد لك اني اعرف الموضوع. إذن اليوم تعلمنا 3 كلمات، أوكي، في فقرة اللينجو. الكلمة الأولى شو تعلمنا؟ ويكند. طبعاً أكيد أول مرة تعرفها. الكلمة الثانية تعلمنا شو؟ فيكيشن. First time you listen to this, I know. الكلمة الثالثة شو؟ نسيتها والله. أوكي، خلنا نذهب إلى موضوعنا التالي من خلال تواصلكم مع الخليجية.
6: وين وصلنا؟ على الخليجية 1009.
14: طيب، مسابقتنا اليوم من خلال هذا الشهر الذي يحتفي بالمرأة الإماراتية، وهذا الشهر نحن توقفنا، يعني لازلنا في بداية طبعا، وسنتوقف عند المزيد من المحطات الأخرى واللقاءات المختلفة إن شاء الله، اللي أيضا تشوفونها عبر السوشيال ميديا أو حتى من خلال تواصلكم عبر الاستماع إلى الخليجية. اليوم سنقف عند نقطة مهمة، هذه النقطة هي مهمة في حياة كل إنسان، ولكن ربما يعني تكون هي مهمة في حياة المرأة كنوع من الأساسيات. ليش؟ لأن هي مسؤولة ربما في عملها عن أو كموظفة مسؤولة عن العمل الذي تقوم به، وهي مسؤولة أولى في البيت لا شك، فبالتالي هي تحتاج إلى هذه الكلمة، كلمة ترتيب. ترتيب، فمن هي في رأيك اللي تقول هذه المرأة المرتبة في وجهة نظري أو وجهة نظر مستمعين أو مستمعات رجال أو نساء؟ وأتمنى تكتبوا لي أسماءكم، عندنا جائزة اليوم من The View نقدمها لمستمعينا بمناسبة طبعا حديثنا عن المرأة الإماراتية. ولكن هو بشكل عام أنا أتكلم كمرأة، من هي المرأة المرتبة اللي تقول هذه المرأة مرأة مرتبة؟ مع أسماءكم عن طريق السمس على 4000 صلاة على الخليجية على 1009، واكتبوا لي أسماءكم من خلال مسجاتكم ومن خلال تواصلكم في هذا المساء، وسنرى يا ترى من وجهة نظر مستمعينا يا ترى متى تقول متى تقول أن أجد أن المرأة التي تقوم بهذا الشيء هذه امرأة مرتبة، سواء عمليا اجتماعيا أو حياتيا؟ ترى تواصلكم عبر 4000 دوت صلاة على الخليجية.

0: وين وصلنا على الخليجية 1009.
1: كيف يمكن أن تكون المرأة مرتبة في حياتها لأنها تحمل عدة مهام كأم كموظفة لديها أكيد نشاطات أسرية عائلية اجتماعية، وبالتالي هناك نقطة مهمة من النقاط اللي ممكن نقول متى أعرف أن هذه المرأة فعلا امرأة مرتبة وقادرة على تنظيم حياتها بالشكل الصحيح، ومتى أقول أو أنصح أقول أن تكون المرأة فعلا مرتبة إذا ركزت على نقطة محددة أو شيء معين. أتمنى تكتبوا لي أسماءكم للدخول في سحب مسابقتنا. بعد قليل إن شاء الله عودة للمسجدات ونشوف آراء مستمعينا في هذا المساء، وأيضا نشوف من سيفوز بجائزتنا، ومن خلال تواصلكم مع الخليجية على 1009، وأيضا من خلال مسجاتكم اللي تصلنا عبر 4000 اتصالات وعلى الخليجية على 1009.
0: هو الخليج على الخليجية.
2: وهذه جولة على عواصمنا الخليجية لمعرفة درجات الحرارة، ونبتديها من دبي والعاصمة أبوظبي بدرجات الحرارة فيهم 39 31، المنامة 38 33، الدوحة 46 32، الكويت 39 31، مسقط 35 31، وأخيرا الرياض 44 31.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: مرحبا يا نبض خفاقي، مرحبا في ذمتي ذمه، شوفك يحليلي اذواقي وبك شد الحيل والهمه، شد الحيل والهمه. يا بعد من شافت احداقي صرت متربع على القمه، الجمال وطيب الاخلاقي عندك الثنتين ملتمه، زدتهن باسلوبك الراقي مثل ورد زاكي انشمه، وعينك توهقني وهاقي ويتلعثم نطقي بفمه، ويتلعثم نطقي بفمه. عين حرا للهدى التاقي من حره من غيه يزمه، كل ما ناظر بك الاقي كسرتي من الزين ومتمه، وكان ما خانني اشواقي انت اخو البدر ولد عمه، انطلعت تنور افاقي وتنقشع عن عيني الغمه، وانا شوقي يكشف اوراقي لو بغيت اخفيه واضمه، عن سواك مطوي اوثاقي وانته اكثر حاجه مهمه، وانته اكثر حاجه مهمه. خلك من الحكي لي باقي اضمن تصبح ولد عمه، اضمن تصبح ولد عمه.
1: على الخليجية،
2: على الخليجية.
1: في أضخم موسم سينمائي شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز، وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما، أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
3: من الأوقات العائلية إلى عطلات نهاية الأسبوع، هناك كيا لكل رحلة. اكتشف مجموعة سيارات كيا المتنوعة والمصممة لتمنحك الراحة والتقنيات والقدرات التي تحتاجها مهما كانت وجهتك. انطلق بكيا جديدة ابتداء من 820 درهما شهريا شامل الضريبة مع الدفعة الأولى علينا. اشتري الآن وادفع القسط الأول في 2027 بالإضافة إلى ضمان وصيانة لمدة 5 سنوات على طرازات مختارة. اختبر قيادة كيا اليوم لدى الطير للسيارات وبريمير موتورز أو اتصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
4: هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقدا للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت الخليجية 1009 مع سكيبلي من راك بنك، وقد فتحنا لكم أبوابا جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. سيحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و 100,000 درهم بانتظاركم. تفضلوا بزيارة 1009.ae وقم بتحميل إيصال سكيبلي وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي بدأ على الخليجية 1009.

0: وين وصلنا على الخليجية 1009.
1: ولازلنا متواصلين من خلال تواصل مستمعينا على الخليجية على 1009. قبل أن نعود إلى مسيداتكم وسؤالنا، متى تعرف أن هذه المرأة مرتبة؟ أو ما هو أكثر شيء تعتقد بأنه واحد من أهم الأشياء التي تجعل المرأة مرتبة في ترتيب حياتها عموما بشكل عام؟ وقفتنا سريعا مع التميز الإعلامي، وإذا كنتم مهتمين بالإعلام وصناعة المحتوى ولا تفوتوا هذا الحدث الذي يحتفل بمرور 25 سنة من التميز الإعلامي العربي من خلال جائزة الإعلام العربي التي تحتفي هذه السنة باليوبيل الفضي، وبعد أكثر من 82 ألف مشاركة على مدار تاريخ، تستمر في تكريم المبدعين وصناع التأثير ورواد الإعلام من مختلف أنحاء العالم العربي، ولتكونوا جزء من هذا الحدث ضمن قمة الإعلام العربي التي ستنطلق في 15 من هذا الشهر خلال الأسبوع القادم، وتستمر حتى 17 من سبتمبر. إذا من 15 إلى 17 من سبتمبر في مركز بيت تجاري العالمي. وهذه السنة مختلفة لأنه لأول مرة هناك أكثر من 7 منتديات إعلامية متخصصة تجتمع تحت مظلة واحدة وتجمع أهم الأسماء ورواد المشهد الإعلامي صناع المحتوى في مكان واحد. dbc.org.ae في الكثير من التفاصيل، وأيضا لمتابعة كذلك هذه المنتديات من خلال dbc.org.ae. ونتمنى إن شاء الله لكل المشاركين في قمة الإعلام العربي وأيضا في جائزة الإعلام العربي كل التوفيق والنجاح في دورة هذا العام الذي والتي يعني تحتفي بمرور 25 عام على انطلاقتها. أمل شكرا لك على المسج. أيضا كذلك عايدة البلوشي، حياتي الله يا عايدة. تقول عايدة دائما اهتمامها بمظهرها وأسلوب حياتها وأناقتها وطريقة تعاملها والمظهر الراقي بتصميمات متناسقة، هذه المرأة تكون مرتبة. شكرا لك عايدة البلوشي. أيضا هزاع أحمد يقول نموذج المشرف دائما الذي يجمع بين الأصالة والعصرية وتتميز دائما باهتمامها الدقيق بكل التفاصيل. طيب أشوف المزيد من مسجاتكم، اكتبوا لي أسماءكم إن شاء الله بنسحب على اسم الفائز بعد أقل من 10 دقائق من الآن. هذه فرصتكم للمشاركة. ما هي أكثر أو ما هو أكثر شيء تجد بأنه واحد من أهم الأشياء التي تجعلك تقول بأن هذه المرأة مرتبة؟ مع أسماءكم عن طريق السمس على 4000 دوت صلات وعلى الخليجية على 1009. أتمنى بعض مستمعين المشاركين من خلال التطبيق كتابة الاسم اللي ممكن يدخل في المسابقة، ومع أسماءكم طبعا لنسحب على اسم الفائز إن شاء الله بعد قليل.

0: بودكاست استكانة.
1: أرجوكم نريد طب الجلدية الحقيقي اللي فعلاً إحنا مرضانا يحتاجونه. إذا إحنا هدينا طب الجلدية نترك طب الجلدية منو اللي بيعالج؟ اتجهوا كلهم للتجميل. ليش يقول والله هذا سريع وهذا المرضى ما بيصدعوني وهذا المدخول أعلى؟ دائماً أقول المظهر الخارجي تقدر تخفيه، لكن سبحان الله الشعور الداخلي، الثقة بالنفس، ممكن حد تنمر على شيء بسيط، ها ليش شعرك خفيف؟ خلاص هذا مهما عطيته بالعلاج هذه مهزوزة، هذه ما أنت ثقة بالنفس. وسائل التواصل الاجتماعي رفعت سقف التوقعات عند البعض، وصار الكل عنده صوره نمطيه لازم نكون بهذا الشكل. انا دائما اقول لمرضاي اكيد طبعا دوري انا كطبيب راح اصلح اي مشكله نقدر نصلحها، لكن انا ما راح اعمل لك نسخه شبيهه من اخر، انت النسخه نسختك الحقيقيه راح ارجعها لاساسها على قدر المستطاع.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي استشاري أمراض جلدية. قريباً
3: الخليجية
4: 1009.
5: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
6: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات. استمتع بتجربة رقمية من خلال تطبيق الدفع نول، وتحقق من رصيدك وأعد تعبئة بطاقتك في أي وقت لتكون دائما جاهزا للتنقل. هيئة الطرق والمواصلات، معا نمضي بدبي قدما.
7: الساعة 7:07.
8: الكوفي؟
9: هي طلبت وبيوصلك الساعة 7:07.
10: A few moments later.
11: ما أدري وين أصير اليوم.
12: الحين عندك كل هالجمال في 7 إمارات وما تعرف وين تصير؟
0: 707 مع عهود وعبد الله من الاثنين لين الجمعة من 7 لين 10 الصبح.
13: بالتعاون مع جزيرة

0: وين وصلنا على الخليجية 1009.
1: ووصلنا إلى ختام لقائنا، وقبل ما نختم أعود إلى بعض مسجات مستمعينا في هذا المساء. عبير تقول طريقة يعني حياتها وإدارتها لحياتها الأسرية، وتقول بعد أيضا ترتيب سيارتها الخاصة. شكرا لك يا عبير. أيضا محمد القمزي، حياك الله يا محمد، مساء الخير يا أبو عبد الله. يقول المرأة هي عمود البيت، وهي سند الرجل المستشار في الأمور الاقتصادية والدنيوية والخاصة، وحفظ الله كل امرأة إماراتية، اللهم أمين. شكرا لك أبو عبد الله، شكرا محمد القمزي. والفائز بجائزتنا اليوم ومن خلال The View محمد عبد الله القمزي. محمد عبد الله القمزي، ألف مبروك الفوز بجائزتنا من The View نخلة جميرة، وإن شاء الله أعتقد أن وصلك المسج، وكذلك أيضا إن شاء الله قسم الجوائز يتواصلون لمعرفة كيفية استلام جائزتك، ونتمنى للجميع إن شاء الله دائما وأبدا الحظ الجميل مع الخليجية. ترتيب تنسيق الحياة هو عملية مستمرة تهدف دائما إلى تحقيق شيء يسمى التوازن بين العمل، العلاقات الاجتماعية، الصحة النفسية والجسدية. ترتيب الحياة هو الذي يقلل دائما من التوتر، يزيد بشكل كبير من الإنتاجية. هذا التعريف المبسط لكلمة ترتيب. وبالتالي هذا ترتيب الوقت والإنتاجية يحتاج إلى التخطيط المسبق، استخدام أدوات رقمية، قاعدة 20 دقيقة التي تضمن في كل يوم لدي 20 دقيقة فقط أقوم بها بترتيب مهام اليوم، تجنب تعدد المهام في لحظة واحدة وقت واحد، وبعد ذلك يأتي ترتيب البيئة المحيطة. بيئة المحيطة التخلص من الفوضى في البيت أو في العمل، كل شيء في مكانه المحدد، التنظيف السريع الذي يستخدم في عدة مرات في اليوم ل5 إلى 10 دقائق، العناية بالصحة لأن الصحة المتوازنة تؤدي إلى إنتاجية متوازنة، وإيجاد اللحظة التي تقول أريد أن أصل إلى مرحلة التوازن النفسي والاجتماعي. التوازن النفسي يحتاج إلى أن تقول لا، أن لا تلتزم بأمور تفوق طاقتك وبالتالي تستهلك وقتك الثمين، وأن تجد لنفسك أوقات مستقطعة خلال اليوم أو خلال الأسبوع تقوم بممارسة هواياتك من خلالها. جدولة حياتك بالشكل والطريقة التي تجعلك تعطي كل ذي حق حقه، وبعد ذلك تؤدي إلى أن تكون استطعت أن تصل، والمرأة المرتبة هي طبعا التي تعتني بنظام حياتها ومظهرها، وتصل في النهاية إلى العناية بالمظهر المتوازن، تنظيم البيئة المحيطة، إدارة الوقت والهدوء الداخلي. كل ذلك يعني على فكرة ينطبق على يعني سواء رجل أو امرأة، إذا التزم بهذه الأمور فبالتالي سيصل إلى النقطة التي يقول فعلا بأنني وصلت إلى الترتيب. وهذا الترتيب الذي يضمن أن تعيش حياة متوازنة، ودائما وأبدا المرأة في حياتنا لها التحية، لأنها ليس فقط رتبت حياتها وإنما رتبت حياتها وحياة أبنائها وأسرتها بالشكل الذي جعلها خير داعم لأسرتها، وهي مساهمة في بناء حياتهم بالشكل الأفضل. أشكر تواصلكم، وكنا سعيدين في التواصل خلال 5 أيام الماضية. إن شاء الله أعود لكم يوم الاثنين عند الساعة 5 عصرا، ومن خلال لقاء نتمنى لكم إن شاء الله نهاية أسبوع سعيدة ومميزة ورائعة، وتكون دائما حياتكم في قمة السعادة، وأيضا كذلك تكون أسركم أيضا في قمة السعادة. دائما تذكر ابتسامتك لا تغيب، وتفكيرك بالمستقبل الأجمل وتفاؤلك بالأيام الأجمل هو الذي يجعل حياتك أجمل، عندما تنظر إليها مبتسما، وعندما تتوقع فيها كل خير، وعندما تتفائل بكل ما هو رائع، ثق بأن ذلك سيتحقق في حياتك ويكون جزء من مستقبلك، وتكون أنت الذي تساهم دائما في بناء حياة أفضل وحياة أجمل، وحياة تجعلنا نقول نحن سعيدين ونحن في أسعد مكان. ليلة سعيدة، إجازة سعيدة، وإلى اللقاء.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: ادفعوا رسومكم الدراسية عبر سكيبلي وتابعوا آت سكيبلي آب على إنستغرام، وقد تكونوا واحداً من 25 فائز محظوظ مع خطط دفع مرنة ب0% فائدة مع بطاقات راك بنك الائتمانية. تطبق الشروط والأحكام. حملوا تطبيق سكيبلي اليوم.
1: من دبي ومن قلب المشهد الإعلامي العربي، الخليجية 1009 معكم مباشرة من 15 إلى 17 سبتمبر. بنكون إياكم في قمة الإعلام العربي 2026 في مركز دبي التجاري العالمي. بنلتقي مع رواد الإعلام وصناع المحتوى وأبرز الشخصيات المؤثرة، وبننقل أهم الحوارات واللحظات مباشرة من قلب الحدث. تابعونا في تغطية خاصة من قمة الإعلام العربي 2026، الخليجية 1009، وياكم في قمة الإعلام العربي.
2: النداء. صمت بلا صورة.
3: يا سليل العز لي وادي، رمز سامي بين لا هلة، حي رمز الفاتح.

0: فخر لسيادي حاكم نعزاه.
1: بقولكم عن هالبنت الشاعر اللي عدت هالقصيدة الجميلة، يدها علمني شؤون البر، ونحن اليوم نعلمها حفيدة. الهدف أن تكون موسم هذه الحكومة أفضل موسم، وانتوا حققتوه، ولكن هدفنا بعيد. نطالبكم أن تكونوا أخير حكومة دولة الإمارات في العالم. انتوا لا مش موظفين، انتوا قيادات اللي نعتمد عليكم.
2: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
3: الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله في إطار زيارة دولة التي يجريها سموه إلى ألمانيا، جانبا من فعاليات منتدى الأعمال الإماراتي الألماني الذي عقد اليوم في مدينة ميونخ بمشاركة عدد من قادة الأعمال والمستثمرين من البلدين. التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم مع ماركوس زودر رئيس حكومة ولاية بافاريا في جمهورية ألمانيا، وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين دولة الإمارات وولاية بافاريا في عدد من القطاعات الحيوية. التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مع عدد من طلبة دولة الإمارات الدارسين في الجامعات والمعاهد الألمانية. أدى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة عقب صلاة عصر اليوم الجمعة صلاة الجنازة على جثمان المغفور له الشيخ محمد بن سالم بن سلطان القاسمي، وذلك في مسجد الملك فيصل في الشارقة. تلقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اتصالا هاتفيا من معالي عبد اللطيف الزياني وزير الخارجية في مملكة البحرين الشقيقة، جرى خلاله بحث آخر التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. تلقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اتصالا هاتفيا اليوم من معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية في دولة الكويت الشقيقة، حيث جرى بحث مجمل التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. استكمل الحوثيون اليوم السيطرة على منطقة باب المندب بعد انتشارهم في جزيرة ميون الاستراتيجية الواقعة في وسط المضيق كما قال مصدر مسؤول. وبهذا تنتهي
2: الأخبار من شبكة ARN.
4: خليجية 100% خليجية 1009.
5: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.

أروع الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: عمان هي الساعة في استديوهات الخليجية، ومساكم الله بالخير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: الخليجية 1009 عاصرت على مر السنوات أشعار فزاع.
3: أنا أجيب ترتيب الحروف الفصيحة
2: عبر محطات شعرية لا يفارقها الإبداع.
4: أنا دربي على العليا صنعته، ومن راد العلا يصنع دروبه.
2: فهو الذي رعى الشعر وملتقياته وأمسياته.
5: بس أشكركم لأنكم غير، ما ودي أقول لك صايد غير.
2: وأبحر بسفينته ورفع الشراع.
5: الشعر بحر له ممسى وله مصباح، واتمتع معه في كل وقت وحين.
2: مراحل عشناها مع جمهور فزاع، بقصائد تملأ الأسماع، وقوافي لا تخلو من الإمتاع. 20 عاما من العمل العام، وأعوام عديدة من إبداعات فزاع.
5: أدريكم كم تبون أزيد، وأنتم تستاهلون كثير.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وهذه جولة على عواصمنا الخليجية لمعرفة درجات الحرارة، ونبتديها من دبي والعاصمة أبوظبي بدرجات الحرارة فيهم 39 31، المنامة 38 33، الدوحة 46 32، الكويت 39 31، مسقط 35 31، وأخيرا الرياض 44 31.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: بان شوقي ووجدي يوم بان الغزال، واعتراني لذكرى لي بحالي زرى، ربي نعصم
3: ربي نعصم
2: ملكني بالحسن والدلال، مسكنه في الصحاري في البدو له ذرى، ساكن في خيام من سكنها ينال كل عز وهيبه بالكرم تعمره، في مجالس كرام بين بن وهال والرجال الأشاوس لي بهم نفخرة، البداوة شهامة ما لها من مثال، والبداوة أصالة تجوى الجوهرة.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: صرت أحبك وبس.
1: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
3: العودة إلى المدارس برعاية فان سيتي، مستعدون لشهر كامل من اللعب والمرح. مع عضوية اللعب الشهرية من فان سيتي، سيستمتع أطفالكم بدخول غير محدود إلى منطقة الألعاب طوال الشهر مقابل 175 درهما فقط. المرح مستمر طوال الشهر، زوروا أقرب فان سيتي وابدأوا اللعب.
4: أجراس المدارس ردت الدق مرة ثانية. الخليجية 1-0-0-9 بترجع تزور مدارس الدولة، وفريقنا مجهز فعاليات ممتعة، وفي كل زيارة بنوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة إلى سماعات الخليجية 1-0-0-9 اللاسلكية وهدايا كثيرة. وبعد عندنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكم الحين عبر موقع الخليجية 1009.ae، ممكن نكون قريبا عند بوابة مدرستكم ونفاجئكم انت وزملائكم بجوائزنا. العودة إلى المدارس على الخليجية 1-0-0-9 بدعم من هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، انستا شوب، جود سول فودز، أقلام جي جيز، سكيتشرز، وسكيبلي من راك بانك.
5: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات. عند القيادة خفف السرعة بالقرب من المدارس ومعابر المشاة، صبرك قد ينقذ حياة. وتوقف دائما لحافلات المدارس عند صعود الأطفال أو نزولهم، تذكر سلامتهم أولا. هيئة الطرق والمواصلات، معا نمضي بدبي قدماً.

0: في ناس تعيش على السفر وغيرهم على الكوفي والسوالف،
1: وناس تعيش للرياضة،
2: وهناك اللي شغفهم يبدأ من فكرة صغيرة وتكبر.
3: بس تدرون
4: مهما اختلفت اهتماماتنا في شيء واحد يجمعنا، ان كل واحد فينا عنده شيء يحب يسمع عنا اكثر.
5: ترند،
0: قصص، ناس ملهمة،
5: تجارب
0: وضحك مثلا، وكل شيء يهمكم ويشبه يومكم، هذا مكانكم. لايف هاب مع اليازي عبيد من الاثنين لين الجمعة، من ثنتين لين خمس العصر، على الخليجية 1009. لايف هاب. دانت الأثير.

0: من دبي ومن قلب المشهد الإعلامي العربي الخليجية 1009 معكم مباشرة من 15 إلى 17 سبتمبر. بنكون إياكم في قمة الإعلام العربي 2026 في مركز دبي التجاري العالمي. بنلتقي مع رواد الإعلام وصناع المحتوى وأبرز الشخصيات المؤثرة، وبننقل أهم الحوارات واللحظات مباشرة من قلب الحدث. تابعونا في تغطية خاصة من قمة الإعلام العربي 2026 الخليجية 1009 وياكم في قمة الإعلام العربي.
1: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
2: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راكبانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر تطبيق سكيبلي وتابعوا @سكيبلي أب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راكبانك الائتمانية. تطبق شروط والأحكام. حملوا تطبيق سكيبلي اليوم.

0: تغير ضاعت عليك سيدة الغيب.
1: تبه يرسلين الدولة الفخر بسلام.
2: لا طاح قدرك من عيونه الخرايق. لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة. ما كل شي يدك تطوله يا حمدان. احساسك يوافق بانك تطوله.
3: مفروض لا قلت عني سالفة. قلني مع فعول الرجاجي لذكر أسماه. مع فعول الرجاجي لذكر أسماه.

الله خلق خلقه وميز مزاياها، خلقني بهالزمان اللي معلمني كثرة حكاية الرجال وقلة احلاها. تنزيل مثلك لقدري ما ينزلني، ما كل حاجة تمناها بتلقاها في عيون بيض الوجوه. الله مجملني انحشم اشنابها وادس ملحاها. لا تعتذر، لا تعتذر لي ولا ترجي تواصلني، ولا تلحق الذنب مدح وتقصر اخطاها. مدايح اللي سواتك ما توصلني، لو تمطر الارض ما وصل السما ماها.

0: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com. موسم جديد وجيتور جديدة، امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط، أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالة عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام. جميع الأسواق تطبيق واحد مع CFI، الوسيط الرائد في الإمارات. يمكنك تداول العملات والأسهم والسلع وعقود الفروقات على العملات الرقمية وغيرها الكثير بكل سهولة وفي أي وقت ومن أي مكان. استفد من وسائل الإيداع المتعددة وعمليات السحب السريعة وفروقات الأسعار التنافسية وتنفيذ فائق السرعة. حمل تطبيق CFI اليوم من أبل ستور أو جوجل بلاي وابدأ التداول. CFI Financial Markets LLC هي شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في الإمارات. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
1: العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. انطلقوا بأعمالكم من المكان الأمثل، منطقة حرة تتيح لكم ملكية كاملة 100% وتوفر مجموعة استراتيجية من حلول المكاتب المرنة وخيارات التأجير المتنوعة. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 South.

0: صوت بلا صورة.
1: أنا هامش زارسي صاحب سمو رئيس الدولة حضور مالي إلى ألمانيا. تم عقد المنتدى بحضور قوي جدا، أكثر من 200 ممثل القطاع الخاص والحكومة في دولة الإمارات مشارك. تم توقيع على 31 اتفاقية في العديد من القطاعات، قيمة الإجمالي للصفات والاتفاقيات اللي تم توقيع عليها ما يقارب 9.7 مليار يورو.
2: ألمانيا تعتبر من الدول المصنعة، تعتبر من الدول اللي متقدمة في التقنية، فزيارة مثل هذه جدا مهمة لدولة الإمارات ولألمانيا في نفس الوقت، ونتج عنها كثير من الاتفاقيات.
3: ألمانيا أكبر اقتصاد أوروبي، دولة لها ثقلها السياسي والاقتصادي، دولة صناعية من الطراز الأول. هذه الزيارة ستنقل العلاقة من علاقة تقليدية في 5 عقود ماضية إلى علاقة استراتيجية وقوية.
0: صوت بلا صورة.

0: الأخبار من شبكة ARN. وفي عناوين الليلة: رئيس الدولة يغادر ألمانيا في ختام زيارة دولة، رئيس الدولة ورئيس حكومة بافاريا يبحثان تعزيز علاقات التعاون، رئيس الدولة يشهد جانبا من فعاليات منتدى الأعمال الإماراتي الألماني في ميونخ. نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN. من ARN أحييكم في هذه الليلة، أنا عامر النقيب وأقدم لكم الأخبار من شبكة ARN. إلى تفاصيل جولة الأخبار هذه، أهلا بكم. غادر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم مدينة ميونخ في ختام زيارة دولة قام بها سموه إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية استغرقت أياما عدة. وفي وقت سابق التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم مع ماركوس زودر رئيس حكومة ولاية بافاريا في ألمانيا، وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين دولة الإمارات وبافاريا في القطاعات الحيوية الخاصة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والطاقة والطاقة المتجددة والابتكار والصناعة وغيرها من المجالات التي تلبي متطلبات المستقبل، مؤكدين حرصهما على الارتقاء بعلاقات الجانبين إلى أفاق أوسع. شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله في إطار زيارة الدولة التي أجراها سموه إلى ألمانيا جانبا من فعاليات منتدى الأعمال الإماراتي الألماني الذي عقد اليوم في مدينة ميونخ بمشاركة عدد من قادة الأعمال والمستثمرين من البلدين، واطلع سموه على أبرز محاور المنتدى وجلساته والتي تناولت فرص تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الإمارات وألمانيا. كما التقى صاحب السمو رئيس الدولة اليوم مع مسؤولي عدد من الشركات الألمانية الكبرى ورجال الأعمال، وتبادل سموه مع ممثلي الشركات ومسؤوليها الأحاديث حول إنتاج مؤسساتهم. معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية تحدث لمركز أخبار ARN حول هذه الزيارة وأهميتها.
1: الآن زيارة سيد صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله إلى ألمانيا، تم عقد المنتدى بحضور قوي جداً، أكثر من 200 ممثل القطاع الخاص والحكومة في دولة الإمارات مشارك، تم توقيع على 31 اتفاقية في العديد من القطاعات، قيمة الإجمالي للصفقات والاتفاقيات اللي تم توقيع عليها ما يقارب 9.7 مليار يورو، وهذا يبين أن القطاع الخاص جزء رئيسي من هذه العلاقة بين الدولتين، وهناك أيضا شراكة موجودة بين الجهات المختلفة في القطاعين الخاص بين الدولتين. طبعا تكون في تركيز كبير على قطاع الطاقه، وحكم ان العلاقه التاريخيه بينه وبين المانيا مبنيه على بشكل رئيسي على هذا القطاع، وهناك علاقه تاريخيه نتكلم على استثمار كوبسترو اللي صار من اكسارجي السنه الماضيه، استثمار مصدر وتوسع في فتح مشاريع الطاقه المتجدده، ايضا الاستمرار في استقطاب التكنولوجيا في هذا القطاع من الجانب الالماني.
0: كما أضاف معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي في حديثه لمركز أخبار ARN،
1: هناك أيضا نقطة مهمة أريد أشير لها، توفير التكنولوجيا الألمانية في قطاع المياه وتوليد الطاقة والكهرباء، وهذا واحدة من الصفات الكبيرة اللي تم توقيع عليها. طبعا استثماراتنا استثمارات دولية عن طريق مصدر، استثمارات عن طريق قطاع الطاقة، وأيضا القطاع الغذائي اللي بدأ يدخل بقوة، قطاع اللوجستي قاعدين نتوسع فيه إن شاء الله، وأيضا الاستقطاب الصغار متوسطي الشركات والمصانع الألمانية لإدارة الإمارات الاستفادة أيضا من البنية التحتية والنظام الاقتصادي الموجود معنا والسوق اللي نوفره لهذه الشركات. فالمنتدى يكمل الجهود الحكومية، يكمل توجيهات سيد صاحب السمو رئيس الدولة حفظه اللي من خلال الإعلان عن 40 استثمار بقيمة 40 مليار يورو في ألمانيا، وهذا يبين الجهود المشتركة بين القطاع الحكومي والخاص في دولة الإمارات.
0: وعلى هامش فعاليات منتدى الأعمال الإماراتي الألماني، تحدث لمركز أخبار ARN سعادة راشد البلوشي الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في أبوظبي العالمية.
2: الاقتصاد الإماراتي مستمر في النمو ومتنوع، فعادة يعتمد على التكنولوجي وعلى AI، فللاستمرار في هذا النمو نحن بحاجة إلى اتفاقيات وبحاجة إلى تنسيق بينه وبين دول متطورة في المجال هذا. ألمانيا تعتبر من الدول المصنعة، تعتبر من الدول اللي متقدمة في التقنية، فزيارة مثل هذه جدا مهمة لدولة الإمارات ولألمانيا في نفس الوقت، ونتج عنها كثير من الاتفاقيات، نتج عنها كثير من الأمور تم مناقشتها وتاحت فرص كثيرة للطرفين. نحن كأبوظبي العالمي بما أن نحن مستقلين كإداريا ونتمتع بالإنجليش كومالون الموجود عندنا، فتخلي الشركات الموجودة في ألمانيا تتشجع أكثر أنها تكون متواجدة عندنا وتقدم خدمات من لها بالتنسيق مع أبوظبي العالمي.
3: أيضا سعادة فيصل بن سليطين الرئيس التنفيذي لمركز دبي للأمن الاقتصادي تحدث لمركز أخبار ARN حول أهمية هذه الزيارة.
4: ألمانيا أكبر اقتصاد أوروبي، دولة لها ثقلها السياسي والاقتصادي، دولة صناعية من الطراز الأول. هذه الزيارة ستنقل العلاقة من علاقة تقليدية في 5 عقود ماضية إلى علاقة استراتيجية وقوية. العلاقة قديمة، اليوم عندنا لوفتانزا، عندنا دوتش بانك، عندنا دي اتش ال، عندنا بوش، عندنا بي ام دبليو، واخيرا دليفري هيرو، طلبات كلها موجوده في الامارات. وايضا استثمارات الامارات موجوده يمكن من 2009، مبادله مصدر ادنوك، عدد الشركات حاليا يفوق 8000 شركه، عدد الزوار في اخر 3 سنوات في ازدياد، عدد المقيمين ايضا في ازدياد، وعدد المستثمرين في القطاع العقاري وقطاع الاسهم في ازدياد. الإمارات دولة لها ثقلها السياسي والاقتصادي في المنطقة ويثق فيها العالم والمستثمرين. هذه الزيارة بتعزز من العلاقة الاستراتيجية بين البلدين وسوف تفتح فصل جديد للشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد.
3: كما تحدث لمركز أخبار ARN سعادة المهندس يوسف العلي الرئيس التنفيذي للاتحاد للماء والكهرباء.
5: طبعا سعيدين جدا بتواجدنا اليوم في هذا الحدث المميز. مثل ما نشوف حولنا في عدد كبير جدا من الشركات المميزة، شركات مطورة للتكنولوجيا، شركات لها وجود عالمي كبير في مجال الطاقة والبنية التحتية، بالإضافة للشركات الثانية. بالنسبة لنا كشركة الاتحاد للماء والكهرباء، تركيزنا على موضوع الطاقة. خلال هذا الحدث إن شاء الله تم توقيع اتفاقية لحجز توربينات من شركة سيمنز للطاقة. التوربينات هذه بتكون جزء من محطة كبيرة لإنتاج الكهرباء في مدينة عجمان، محطة الزورة بطاقة 2.6 جيجاوات. طبعا المحطة هذه بالتكنولوجيا هذه الألمانية تعد أحد أكبر وأكفأ المحطات على مستوى العالم. هذه التكنولوجيا الأخيرة الموجودة في مجال الكفاءة، وهذه جزء من المنظومة اللي قاعدين نبنيها في دولة الإمارات العربية المتحدة اللي متكونة من الطاقة الشمسية والبطاريات والطاقة الغازية عالية الكفاءة. طبعا هذا كله جزء من المرونة اللي قاعدين نبنيها نحن في الشبكة الموجودة عندنا في دولة الإمارات، اللي بتخولنا إن شاء الله نتحول للفترة الجاية وهي فترة الوصول إلى الحياد الكربوني في عام 2050.
3: التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مع عدد من طلبة دولة الإمارات الدارسين في الجامعات والمعاهد الألمانية، وتبادل سموه مع الطلبة خلال هذا اللقاء الأحاديث الأبوية الودية، وتعرف على مختلف تخصصاتهم ومساراتهم التعليمية. بهذا مستمعينا نصل إلى ختام هذه النشرة، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
0: الأخبار من شبكة ARN.
6: الساعة 9 في الاستديوهات الخليجية، ومساكم خير.
7: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
8: الخليجية 1009 عاصرت على مر السنوات أشعار فزاع.
9: أنا أجيب ترتيب الحروف الفصيحة
8: عبر محطات شعرية لا يفارقها الإبداع.
10: أنا دربي على العليا صنعته، ومن راد العلا يصنع دروبه.
8: فهو الذي رعى الشعر وملتقياته وأمسياته.
11: بس أشكركم لأنكم غير، ما ودي أقول لك صايد غير.
8: وأبحر بسفينته ورفع الشراع.
12: الشعر بحر له ممسى وله مصباح، واتمتع معه في كل وقت وحين.
8: مراحل عشناها مع جمهور فزاع، بقصائد تملأ الأسماع، وقوافي لا تخلو من الإبداع. 20 عاما من العمل العام وأعوام عديدة من إبداعات فزاع.
12: أدريكم أنكم تبون أزيد وأنتم تستاهلون كثير.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وهذه جولة على عواصمنا الخليجية لمعرفة درجات الحرارة، ونبتديها من دبي والعاصمة أبوظبي بدرجات الحرارة فيهم 39 و 31، المنامة 38 و 33، الدوحة 46 و 32، الكويت 39 و 31، مسقط 35 و 31، وأخيرا الرياض 44 و 31.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: على الخليجية.
1: مسحت الصور لاني نويت امسحك من البال، ولا عاد تسالني ولاني مجاوبتك. من اليوم عادي خلت تشمت العذال، انا لو علي بحت في اليوم فارقتك. توكل ترى دربك غلقناه بالمقفال، وهاك استلم رد الجزاء يوم سلمتك. ترى اكبر من اوجاعي ومن كل ما ينقال، انا الحين صرت استوعب شلون خاتمتك.
0: على الخليجية.
2: على الخليجية.
3: الساعة 7:07.
4: ها طلبت الكوفي؟
3: هي طلبت وبيوصلك الساعة 7:07.
5: A few moments later.
6: ما أدري وين أصير اليوم.
7: الحين عندك كل هالجمال في 7 إمارات وما تعرف وين تصير؟
8: 707 مع عهود وعبد الله من الاثنين لين الجمعة من 7 لين 10 الصبح،
9: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
10: العودة إلى المدارس برعاية إنستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية، مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق إنستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل.
11: احجزوا إجازتكم في جزيرة ياس واستمتعوا بإقامات فندقية استثنائية ودخول إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية رائعة، بما في ذلك عالم فيراري وعالم وارنر براذرز وسي وورلد وياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبو ظبي. احجزوا الآن عبر yasisland.com.
12: العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز. في هذا العام الدراسي الجديد امنح أطفالك بداية موفقة مع القلم المناسب لكل مادة، مع أكثر من 30 طرازا من الأقلام مع قلم جيجيز لكل أسلوب كتابة. جيجيز، العالم يكتب معنا. تفضل بزيارة jijisinternational.com.
10: النداء الأخير. أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
12: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راك بانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر تطبيق سكيبلي وتابعوا @سكيبلي آب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راك بانك الائتمانية. تطبق شروط والأحكام. حملوا تطبيق سكيبلي اليوم.

0: بودكاست استكانة.
1: تذكر موقف يمكن من أول دقيقة حسيت أن المشكلة ما كانت في البشر؟
2: حالات كثيرة للأسف في السنوات الأخيرة، هذا التجميل والهوس في التجميل خرب طب الجلدية. الجلد فعلا المرآة الخارجية لداخل جسم الإنسان. عن طريق الجلد أقدر أتنبأ إذا هذا الشخص عنده مشكلة لا سمح الله بالكبد، إذا عنده مشكلة بالكلى، إذا عنده مشكلة في نقص الدم والحديد، فقط عن طريق النظر للأظافر. على سبيل المثال مريض الصدفية، صدفية بقع حمراء عليه قشور، لكن 30% من مرضى الصدفية ممكن يصابون بصدفية المفاصل، حبة صفرة صغيرة حوالين العين، على طول أدري إن هذا الشخص عنده ارتفاع في الكوليسترول.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي، استشاري أمراض جلدية. قريبا الخليجية. الخليجية.
0: اسمع واستمتع مع الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

الخليجية 1009 100% خليجية.

0: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. دبي الجنوب مدينة مطار تزدهر فيها قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات بفضل الابتكار والاستدامة والاستثمار الذكي. وجهة مثالية للشركات بما توفره من عمليات فعالة ووصول عالمي وخدمات وحلول متطورة ومستدامة. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.
2: فيكم طرب، فيكم وناسة، يبقى فيكم طرب، فيكم وناسة، ما سمع فيكم طرب، فيكم وناسة، يبقى فيكم طرب.

0: الزجاجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر وحب الفزعة وقلبي فزوع،
3: وأنا شاعر يجلب ريح المقرب في كل ديرة.
4: لأن الحياة بلا مشاعر،
5: الحياة بلا مشاعر
4: خجولة. الحب لو ما يغرقك شوق وشجان وتعن من تلقاء نفسك خيولة وتأسس تأسيس دولة بعنوان وتعيش حاكم حب والشوق دولة، تبددت كل المشاعر علشان، لأن الحياة بلا مشاعر خجولة. أنا لو عشت في كل الأزمان شخصيتي لي والغلا للي هوله، إلهنا يلي تقول الوعد حان، تعال قلي والفيلم وش فصوله، مجامل وأهات وجروح وحزان، وأنا مرشحكم لدور البطولة. يمكن أجامل ناس أحيان وأحيان، إلا مصيري ليها قول سجولة. إن قلت واستبداد رديت، والآن تذكروا أحلى فصول الطفولة، عطيتكم منها لآلئ ومرجان، واليوم خلوني بدور الرجولة. ترى الغلاء زوده مع الوقت نقصان، إلى من يحبك تغير ميوله، هذا كلام قلوب ينطق به إنسان ويبين في وجهه قبل ما يقوله، ما هو كلام إنسان ينطق به لسان، إحساسه بمعناه ما هو بحوله. تحسدني يا أصحابي على جاه سلطان، وتحسدني أعدائي على ما أنوله، والمؤمن الصادق بفطرته برهان، لو ثوبه مرقع وحفية ريوله، حكاية الدنيا يزيدونه إيمان، والفاسق إيمانه يقل حكوله. وأنا قبل يومين قلت الأنا شان، وجه الزمان اللي ذبحني فضوله، قال العقل من قلب يدفعه وجدان، يكره مظاهر الحياة العجولة، ما كل شي يدك تطوله يا حمدان، إحساسك يوافق بأنك تطوله. وأنا بشر لي قلب وإحساس وعيان، وعندي على التمييز قدرها مهولة، إنسان يملكني مع الوقت شيئان، ربي ودين مخلده في رسوله، شيئان ربي ودين مخلده في رسوله.

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات. مرحبا بعودتكم مع سلامة لمساعدة المدارس والطلاب على البقاء بأمان على الطرق وجعل رحلاتهم أكثر راحة واستدامة طوال العام الدراسي. هيئة الطرق والمواصلات، معا نمضي بدبي قدما.
2: موسم جديد وجيتور جديدة، امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط، أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
0: العودة إلى المدارس برعاية إنستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه، من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية، مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق إنستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل.

0: عشره الساعة على دانة الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: الخليجية 1009 عاصرت على مر السنوات أشعار فزاع.
3: أنا أجيب ترتيب الحروف الفصيحة
2: عبر محطات شعرية لا يفارقها الإبداع.
4: أنا دربي على العليا صنعته، ومن راد العلا يصنع دروبه.
2: فهو الذي رعى الشعر وملتقياته وأمسياته.
5: بس أشكركم لأنكم غير، ما ودي أقول لك صايد غير.
2: وأبحر بسفينته ورفع الشراع.
5: الشعر بحر له منسى وله مصباح، واتمتع معه في كل وقت وحين.
2: مراحل عشناها مع جمهور فزاع، بقصائد تملأ الأسماع، وقوافي لا تخلو من الإمتاع. 20 عاما من العمل العام، وأعوام عديدة من إبداعات فزاع.
5: أدريكم كنتم تبون أزيد، وأنتم تستاهلون كثير.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وهذه جولة على عواصمنا الخليجية لمعرفة درجات الحرارة، ونبتديها من دبي والعاصمة أبوظبي. درجات الحرارة فيهم 39 31، المنامة 38 33، الدوحة 46 32، الكويت 39 31، مسقط 35 31، وأخيرا الرياض 44 31.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: اغسلي بالبرد قلب صب تشهد، بعد عقل يدله ضاع منه الدليل، ساهر ما رقد لين جفنه تجمد، يسهر الليل كله في نحيب طويل، جمر شوقي توقد في ضميري وعود، بالعنا والكلافة والبكاء والعويل، لولا حسنك سجد في هواك وتعبد، واصبح الشوق مله كان لجل القليل،
3: واصبح الشوق مله كان لجل القليل.
2: كل ما الليل رد ذكرها لي تجدد، علة فوق علة من يداوي العليل، بين صد ورد ناعس الطرف هدد، نظرة من عجلة من تصيب قتيل، بعد طيب الوعد من أود تمرد، ما رحم قلب خله شام عنه الرحيل، مل مني السهد لو ينام المسهد، طيب النوم شله ضبي طرفه كحيل، سامني بالزهد وفي غرامي تزهد، من وتيلة فعله مثل وجه جميل. له نصيب الأسد في فؤادي مؤكد، وناظري مستحله وما لحبه بديل، انت قربت صد وانت بعدت هدد، حيرني بدله وين بمر يميل، مستحيل البعد لك دموعي بتشهد، وانت يا العمر كله قربك المستحيل،
3: قربك المستحيل.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: أثير.
1: هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقداً للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت الخليجية 1009 مع سكيبلي من راك بانك، وقد فتحنا لكم أبواباً جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. سيحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و 100,000 درهم بانتظاركم. تفضلوا بزيارة 1009 .ae وقم بتحميل إيصال سكيبلي وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي بدأ على الخليجية 1009.
2: جميع الأسواق تطبيق واحد مع CFI الوسيط الرائد في الإمارات. يمكنك تداول العملات والأسهم والسلع وعقود الفروقات على العملات الرقمية وغيرها الكثير بكل سهولة وفي أي وقت ومن أي مكان. استفد من وسائل الإيداع المتعددة وعمليات السحب السريعة وفروقات الأسعار التنافسية وتنفيذ فائق السرعة. حمل تطبيق CFI اليوم من أبل ستور أو جوجل بلاي وابدأ التداول. CFI Financial Markets LLC هي شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في الإمارات. التداول ينطوي على مخاطر عالية. النداء الأخير. أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.

0: شباب وين وصلنا في التارجت هالشهر؟
1: باقي وايد علمون، وين وصلنا؟
2: بحميد الحين اقدر اسوي برزنتيشن كامل بالاي اي، شوف وين وصلنا.
3: عالم في برنامج، وبرنامج يحتوي العالم.
4: جولة في كل أرجاء الحياة، نرسم فيها البسمة ونفسر فيها الكلمة ونتعرف فيها على الهبة.
3: تبتدي بالعربي وما تنتهي عند الأبديت.
4: وين وصلنا مع مريم الجسمي وسعد عبد الله من الاثنين لين الجمعة من 5 لـ 8 المساء على الخليجية 1009.
5: أحلى طرب.
6: أبكي إذا غرد طائر على الأشجار.
4: جلسات على دانة.

0: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: أجراس المدارس ردت الدق مرة ثانية. الخليجية 1009 بترجع تزور مدارس الدولة، وفريقنا مجهز فعاليات ممتعة، وفي كل زيارة بنوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة إلى سماعات الخليجية 1009 اللاسلكية وهدايا كثيرة. وبعد عندنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكم الحين عبر موقع الخليجية 1009.ae، ممكن نكون قريبا عند بوابة مدرستكم ونفاجئكم انتو زملائكم بجوائزنا. العودة إلى المدارس على الخليجية 1009 بدعم من هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، انستا شوب، جود سول فودز، أقلام جي جيز، سكيتشارز، وسكيبلي من راك بانك.

0: الخليجية.
1: الخليجية.
2: اسمع واستمتع مع الأغاني الخليجية على دانة الأثير.
3: والله راح تبدأ.

0: الخليجية.
1: وشغي أطلعك عليك سيدة الغي
2: تبهر سفينة دولة الفخر بسلام.
3: لا طاح قدرك من عيونه الخرايق، لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة. ما كل شي يدك تطوله يا حمدان، احساسك يوافق بانك تطوله.
4: سألت جفني ليه يا جفن ما تنام، قال اسأل القلب الشقاوي لعله يجاوبك لأنه هالأيام منظام. سألت قلبي قال الإحساس خله، اسأل زمانك لأنه أسباب الآلام. رحت أسأله شفت الزمن فيه عله، والأسئلة تشبه تفاسير الأحلام، والحلم ما تقدر تفسره كله، وإن الليالي والثقافة والإلمام. أقول لنجوم السماء والأهلة ما ترفع الشاعر محطات الإعلام، ولا الصور على غلاف المجلة ما يرفعه إلا مقامها لياقام. في موقف ما كل رجل يحله، والصحف لو جفت ما جفن الأقلام. سمع قلوب الحاسدين المغلة، وأنا قبل عامين ولا قبل عام. والشعر سيف لا تضايقت أسله، أركب الفكرة على حسب الإلهام، وخاف من بيت يجي فيها زله، والأرض ضاقت كره والعالم أقسام، والكل قسم بين الأقسام مله. ولا صار وضع الناس في كل الأيام بين المجامل والحياة المملة، ودي أكون دولة دون حكام، الحب يحكمها وهي مستقلة. ما أحب أبدي راي أو أخذ أحكام قبل اطلع على جميع الأدلة. سياسة المتسيد القائد العام اللي يقدره الزمان بسجله، أبوي عون الجار وضعاف الأيتام، اللي يفزلهم ليوه في محله. الله يعز اللي يعزون الإسلام، والله يذل اللي يحب المذلة.
0: أشعار فزاع على الخليجية. دانت الأثير
5: 1-0-0-9. دانت الأثير 1-0-0-9.

أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.

0: الخليجية 1009 عاصرت على مر السنوات أشعار فزاع.
1: أنا أجيد ترتيب الحروف الفصيحة
0: عبر محطات شعرية لا يفارقها الإبداع.
2: أنا دربي على العليا صنعته ومن راد العلا يصنع دروبه.
0: فهو الذي رعى الشعر وملتقياته وأمسياته.
2: بس أشكركم لأنكم غير، ما ودي أقول لك صايد غير.
0: وأبحر بسفينته ورفع الشراع.
2: الشعر بحر له ممسى وله مصباح، واتمتع معه في كل وقت وحين.
0: مراحل عشناها مع جمهور فزاع بقصائد تملأ الأسماع وقوافي لا تخلو من الإبداع. 20 عاما من العمل العام وأعوام عديدة من إبداعات فزاع.
2: أدريكم كم تبون أزيد وأنتوا تستاهلون كثير.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وهذه جولة على عواصمنا الخليجية لمعرفة درجات الحرارة، ونبتديها من دبي والعاصمة أبوظبي. درجات الحرارة فيهم 39 و 31، المنامة 38 و 33، الدوحة 46 و 32، الكويت 39 و 31، مسقط 35 و 31، وأخيرا الرياض 44 و 31.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: على الخليجية. مثل عطرك، مثل عطرك قضيت أيامي في عمرك، مثل عطرك هذاك اللي تحبينه. نعم كنتي تحبيني، تحبي كل شي فيني. نعم كنت أشبه أيامك وناسب روعة أحلامك. مثل عطرك نثرت إحساسي في عمرك، وهذا اليوم أنا كلي زجاجة فارغة كانت تحت أمرك. مثل عطرك، مثل عطرك أنا كنت أغمرك إحساس، ومثله كنت أنا دايم هذاك الطيب الحساس. وكنتي فيني تتباهين مثل ما في شذا عطرك، تباهيتي أمام الناس. مثل عطرك تلاشى حبي في صدرك، وهذا اليوم أنا كلي زجاجة فارغة كانت تحت أمرك. مثل عطرك، مثل عطرك أنا ما أدري وش بكرة، بترميني أو أبقى بس للذكرى. ولكن الأكيد أنك مثل ما تعشقي غيري أكيد بتشتري غيره. مثل عطرك أنا لي قصة مع غدرك، وهذا اليوم أنا كلي زجاجة فارغة كانت تحت أمرك. مثل عطرك.
1: أشعار،
0: أشعار على الخليجية.
1: على الخليجية.
2: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com. جميع الأسواق تطبيق واحد مع CFI الوسيط الرائد في الإمارات. يمكنك تداول العملات والأسهم والسلع وعقود الفروقات على العملات الرقمية وغيرها الكثير بكل سهولة وفي أي وقت ومن أي مكان. استفد من وسائل الإيداع المتعددة وعمليات السحب السريعة وفروقات الأسعار التنافسية وتنفيذ فائق السرعة. حمل تطبيق CFI اليوم من أبل ستور أو جوجل بلاي وابدأ التداول. CFI Financial Markets LLC هي شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في الإمارات. التداول ينطوي على مخاطر عالية.

0: بودكاست استكانة.
1: أرجوكم نريد طب الجلدية الحقيقي اللي فعلا إحنا مرضانا يحتاجونه. إذا إحنا هدينا طب الجلدية نترك طب الجلدية منو اللي بيعالج؟ اتجهوا كلهم للتجميل. ليش يقول والله هذا سريع وهذا المرضى ما بيصدعوني وهذا مدخول أعلى؟ دائما أقول المظهر الخارجي تقدر تخفيه، لكن سبحان الله الشعور الداخلي، الثقة بالنفس، ممكن حد تنمر على شيء بسيط، ها ليش شعرك خفيف؟ خلاص هذا مهما عطيته بالعلاج هذه مهزوزة، هذه ما أنت ثقة بالنفس. وسائل التواصل الاجتماعي رفعت سقف التوقعات عند البعض، وصار الكل عنده صوره نمطيه لازم نكون بهذا الشكل. انا دائما اقول لمرضاي اكيد طبعا دوري انا كطبيب راح اصلح اي مشكله نقدر نصلحها، لكن انا ما راح اعمل لك نسخه شبيهه من اخر، انت النسخه نسختك الحقيقيه راح ارجعها لاساسها على قدر المستطاع. على قدر المستطاع.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي، استشاري أمراض جلدية. قريبا 1-0-0-9.
0: الجودة وكم

أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com. موسم جديد وجيتور جديدة، امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط، أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.

0: الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر
1: وحب الفزعة وقلبي فزوع،
2: وأنا شاعر يجلب أي حلم طرق في كل ديرة.
1: لأن الحياة بلا مشاعر،
2: الحياة بلا مشاعر
1: خجولة.
3: يا ماخذ الأول بحسنك على فصلك، قلبي إلى رحت ولا جيت لك مرقى، الشوق وسط الحشا كأنه مخصص لك، غلاك ثابت ما هو ينزل ولا يرقى، يناوي البعد لا تجرحني بنصلك، ترى المحبين في بحر الهوى غرقى، ومدامك مصمم مصمم غرقى، ومدامك مصمم مصمم

النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.

0: الخليجية 1009 عاصرت على مر السنوات أشعار فزاع.
1: أنا أجيب ترتيب الحروف الفصيحة
0: عبر محطات شعرية لا يفارقها الإبداع.
2: أنا دربي على العليا صنعته ومراد العلا يصنع دروبه.
0: فهو الذي رعى الشعر وملتقياته وأمسياته.
2: بس أشكركم لأنكم غير، ما ودي أقول لك صايد غير.
0: وأبحر بسفينته ورفع الشراع.
2: الشعر بحر له منسى وله مصباح، واتمتع معه في كل وقت وحين.
0: مراحل عشناها مع جمهور فزاع بقصائد تملأ الأسماع وقوافي لا تخلو من الإمتاع. 20 عاما من العمل العام وأعوام عديدة من إبداعات فزاع.
2: أدريكم كم تبون أزيد وأنتم تستاهلون كثير.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: يا سحابه قدرها فوق السحاب، لا يصيبك باس يا بحر الندى، تحت غيثك كل أنواع الشراب، الحياة لأهلك وموت المنعدى، عذبه لجارك وللعادي عذاب، كم سقيت المعتدي طعم الردى، يا يد فيها الشجاعة ما تهاب، يا يد فيها الشجاعة ما تهاب، كل غالي لجلها يعلف فدا، تحملين الضر عنا والصعاب، وتدفعين الضيم لين آخر مدى، في سطور المجد خطيتي كتاب، كل حرف فيه بالعز ابتدى، كم مسحتي دمعة تشكي مصاب، كم رحمتي من له الضر اهددى، من كريم يملك قلوب ورقاب، كل صوت بعد صوته لصد، تختلف الآراء على أمر الصواب، بس عنكم تتفق حتى العدا، انت زايد انت الأول والمجاب، وانت الحامي إذا خوف بدأ، الشعر يرفع لذي ماله جناب، والشعر يخفض عزيز سيدا، بس مع زايد تلخبط في الحساب، لأن باسم الشعر عز وبهشدة، لك تغني لي يزينها الخباب، ويعلك السالم على طول المدر.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: 1-0-09.
1: الجو جوكم على الخليجية 1-0-09.

0: الخليجية
1: وتغير طاعت عليك سيدة الغيب
2: تبهر سفينة دولة الفخر بالسلام
3: لطاح قدرك من عيون

0: يوافق بأنك تطوله
1: يا ذيب يلي على راس الجبلك قنيب الناس بعواك دايم تلفت أنظارها كأنك تنادي العالم ولا لك مجيب بين السماء والجبال الصلفها احجارها لو كان من جوع قلت الصيد منك قريب حول على صيدها بيمناك واختارها وان كان تشكي من الغربة في عصر غريب مثلك شكت ناس غربتها وفي دارها وان كان على العوى هيضك وقت المغيب اللي يجر النفوس ويفضح أسرارها أكيد قلبك محب وفاقد لك حبيب خذاك من جنة اللهفة إلى نارها فزاع ترجم أحاسيسك بحس الأديب اللي قريحته ما هي تنضب أفكارها خل الليالي تجيب من الشقا ما تجيب ولا تتوقع تقدم صادقة أعذارها الأمر عادي ترى لا تحسب إنه مريب أصبر وزيد العناد زادت أصرارها كم يصبر الجذع في حر المقيض الكئيب حتى تصب السحابة فوقها أمطارها ويروى ويخضر لين تشوف غصنها رطيب ودورة فصول السنة متعبها مشوارها أما عن الحب فأمر الحب أمرنا عجيب وهل المحبة تعرف العالم أخبارها لا للجروح أدوية حسب كلام الطبيب لكن حجم العلاج بحجم مقدارها إلا جروح الصحيف الموجعة من صحيف علاجها عند من هو سبب آثارها يذيب روس الصغار من الليالي تشيب وما شيب صغارها بيشيب أكبارها اقرب على الضلع واطرب مسمعية بالقنين خل البشر تسمعك وتشوف بطارها
2: أشعار فزاع على

0: الخليجية 1009 عاصرت على مر السنوات أشعار فزاع.
1: أنا أجيب ترتيب الحروف الفصيحة
0: عبر محطات شعرية لا يفارقها الإبداع.
2: أنا دربي على العليا صنعته ومراد العلا يصنع دروبه.
0: فهو الذي رعى الشعر وملتقياته وأمسياته.
2: بس أشكركم لأنكم غير، ما ودي أقول لك صايد غير.
0: وأبحر بسفينته ورفع الشراع.
2: الشعر بحر له ممسى وله مصباح، واتمتع معه في كل وقت وحين.
0: مراحل عشناها مع جمهور فزاع بقصائد تملأ الأسماع وقوافي لا تخلو من الإمتاع. 20 عاما من العمل العام وأعوام عديدة من إبداعات فزاع.
2: أدريكم أنكم تبون أزيد وأنتم تستاهلون كثير.

0: طعم كنك اللي ذكرني بروحي،
1: كنك اللي ذكرني بروحي.
0: شد عنك البحر يا شط الأوهام، والف ساحل يرحب في نزوحي. انكسر حلم،
1: انكسر حلم،
0: لكن تجبر أحلام. لن تموتي ولن تقصى طموحي، كنت للقلب صرت الحبر الأقلام، صرت للناس وأوراقي وبوحي. سكر الليل كنت ملح الأيام، صرت حزني وتنهيدي ونوحي. سافر الورد،
1: سافر الورد
0: من صيف أول العام، مثل ما سافرت منك جروحي. مال صوتي إذا راودني الجام، مال هذا الفضاء إلا جموحي.
1: إلا جموحي
0: ينوارس وصوتك ملح وآلام، البحر راح عن شاطيه روحي.

0: الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي، شاعر وحب الفزع وقلبي فزوع، وأنا شاعر يجلب أي حلم طرق في كل ديرة. لأن الحياة بلا مشاعر، الحياة بلا مشاعر خجولة.
2: سفينة أحلامي عصامية إشراع بين البحر والشمس والغيمة، وأنا تبحر مثل دمعة محبنا في وداع ذاق المفارق بعد ما ذاق العنا، والمنظر الجذاب يعطيك انطباع أن الطبيعة عندها حفلة غنى، حفلة بدون آلات وبدون استماع نعيشها بإحساس وشعور وهنا.

الصدر ولا الحليم اللي على الجرح الصبار. عندي الولا مالي محاذير او حد ومن صدني قفيت وهديتها زهار.

0: الخليجية 1009 عاصرت على مر السنوات أشعار فزاع.
1: أنا أجيد ترتيب الحروف الفصيحة
0: عبر محطات شعرية لا يفارقها الإبداع.
2: أنا دربي على العليا صنعته، ومن راد العلا يصنع دروبه.
0: فهو الذي رعى الشعر وملتقياته وأمسياته.
2: بس أشكركم لأنكم غير، ما ودي أقول لك صايد غير.
0: وأبحر بسفينته ورفع الشراع.
2: الشعر بحر له ممسى وله مصباح، واتمتع معه في كل وقت وحين.
0: مراحل عشناها مع جمهور فزاع بقصائد تملأ الأسماع، وقوافي لا تخلو من الإبداع. 20 عاما من العمل العام، وأعوام عديدة من إبداعات فزاع.
2: أدريكم أنكم تبون أزيد، وأنتم تستاهلون كثير.

0: خليجيا جيست
1: في ضيافة الخليجية.
0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
2: على الخليجية.
3: يا أبو عيون من هدبها تعنيت، شو الفرق خبر بين نظرة ونظرة؟ نظرة ترد الروح إن صادفت ميت، ونظرة تفت القلب لو كان صخرة، ونظرة بها تنهاك إن كنت شطيت، وبثانية تصدر إلى القلب أمره، ونظرة ترحبك مودن إذا جيت، ونظرة بها غيظة ومنع وزجرة،
4: منع وزجرة،
3: ونظرة بها تلهيك إن شفتها سيف، ونظرة بها ترجع وفي الروح حسرة، أو راضية وتقول تسلم ولا خطيت، أو صاخفة كنبها تقول عثرة، أو التي تسحر في وادك تسديد، أو التي بها ترد ترى يفك سحرة، أو كاذبة تخدعك منها تشقيه، أو صادقة قلبك في لحظة تجرة من خوفي العادل، في لحظة تشقيه من لي دهاني من عناده وغدرة، وياني جوابه من عيونه وحسيت ذه كيف ياخذ من الواشين حذرة، من زود حزني ولوعة البعد هليت دموع شوقي عبرة خلف عبرة، وكان اعتذاره نظرة اللي اهتمنيت منها، ولو أني بين سحرة ونحرة واكتمت ما بي لجل عينه وكفيت وحسب آلامي وأنا قبلت عذره.
0: أشعار في القمة
2: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

حبك قلبي ينتهي مكتوب ومقدر الكتاب نكسب حاجة ما ينحي أصفق جناحي مشتاق لك في القلب من حرقك غلط ودي لامك يجيك

עושה מדי כאן סיבר אהבת עבר מעבור מסכור

معذور من عقب التعب مسكون قلبي بالعذاب مالي على الدنيا عاتب ولا على الغالي قولوا أصفق جناحي.

0: على الخليجية.
1: وتغير ضاعت علي سيدة الغيب.
2: تم يرسلين الدولة الفخر بسلام.
3: لا طاح قدرك من عيونه الخلايق. لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة. ما كل شي يدك تطوله يا حمدان. حمدان احساسك يوافق بانك تطوله.
4: يسوقني لمداعب الشعر سايق، واللي تساعدني عليه القريحة، والشعر للتاريخ مثل الوثائق، والكاتمة على العلوم الصحيحة. ما هي بتتعبني صعوب الطرايق، أجيد ترتيب الحروف الفصيحة. لو كل بيت يهزني في دقايق، جرحت شعار الظنون القبيحة. لكن روقها إذا كنت رايق، واستخطب اللي نادرات ومليحة، واللي ما عنده كتف للحلم الطايق، يصبر على جور السنين الشحيحة. يزرع أمل بين الضروع الدقايق، وأهل الأمل قلوبهم مستريحة. لو بينه وبين الطموحات عايق، يحاول بجهد العزيمة يزيحة. لقيت لي ضايق يسولف لضايق، وعطاه من بين النصايح نصيحة. لطاح قدرك من عيون الخلايق. لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة. ما هي فضيحة، وانتبه للحقايق. طيحتك من عينك هي اللي فضيحة.

0: 1-0-0-9.
1: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9. الخليجية.

0: على الخليجية.
1: قطع دابر ظنوني مشرق النور ومغيب النور، مرور سنيني أكثر ما تعلمته من سنين، يا كم مرة الصباح وخبي في خايع ممطور، وكم مرة الظلام وضيع ميديني يدين. حروب الذاكرة ما ترحم المنسي ولا المذكور، يسلم من غثاها عشقة بين الشرايين. لو أحلف بالثلاثة من الزعل وقفي ثلاثة شهور، يوديني لها شيء على روحي يوديني ومر السور، وأذره صار يعرفني حمام السور، ما باقي إلا اللي مريت من تحته يناديني. على الشباك شرها من نسيم ورده وعصفور، يكفيهم عبورك بس أنا ما هو يكفيني. على الخياط شرهات النظر يلعاتك المزروع، من اللي حط يده بين غاية عيني وعيني، شبيهتها في الأرض النايلة فردية بن عمور، اسناد ولامشت كانها تشل الرجل ممطين، تزايد زينها يوم المنافس كبرية وغرور، بعد فازت عليها بكرة عيار القحاطي، وبنجي خدب صديق ويارد الحلوة بدون شعور، سلطنة المراكز ما لها غير السلاطين. وأنا عذري معي معذور ولا ماني معذور، حزاوي خاطري وأحلها من بيني وبين.
0: على الخليجية.

0: الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر وحب الفزعة وقلبي فزوع،
1: وأنا شاعر يجرب ريح المطر في كل ديرة.
3: لأن الحياة بلا مشاعر،
4: الحياة بلا مشاعر
3: خجولة.

0: يلي تمر عروق قلبي نظرتك وتلها، الله عليك من الحسد وهل الحسد والله لنا. الشيلة اللي فوق وجهك يا حبيبي شلها، خل الخجل منك وسولف لي ما غير انت وانا. يلي تمر عروق قلبي نظرتك وتلها، الله عليك من الحسد وهل الحسد والله لنا. الشيلة اللي فوق وجهك يا حبيبي شلها، خل الخجل منك وسولف لي ما غير انت وانا. سوالفك حلوة ومن زود الغلا ما ملها، الله من حرف تمكن في شفايفك ودنا. الى ثنيت رموشك اللي فوق خدك ظلها، يعكس تثناها تعال وشوف قلبي لنثنا. ارسم لي اللهفة ودع نفسي تبرد غلها، مصيرنا نفنا وكم واحد من الدنيا فنا. لو قلت بأن الشمس تشبه طلتك في طلها، يوم اشرقت والورد متفتح وجاهز للجنا، أقدر أقول النور وجهك يوم تشرق ذلها. ميزك من سواك عنها في الشروق وفي السنا، القلب بعد كثار والعين الدموع تهلها. ليه الشقى ليه الزعل ليه التمسك بالعنا، اثنينهم حزن الحبايب مرها واحتلها. بعد المحبة والمودة والمواصل والهنا، ان قلت لي برجع عليها قلت روح وخلها. الامن ليس مستقر لا هناك ولا هنا، الضيقة اللي في صدر الرجال وش وحلها، خصوصا ان كانت طموحاته طموحاتي انا.
1: أشعار فزاع.